فادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.

احفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.

تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف

في الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض

والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عنه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي نزل الفرقان.

الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من

0: ينصتوا خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية أخرى: سبقت غضبي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: إذا أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله تعالى: فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب

أنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إليك إله العرش أرفع حاجتي.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

موئل

فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، قبس من الرحمن لاح، فلم يدع لألاؤه فوق البسيطة ما وضعا، ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوّعا.

يرعاهم في الله أشفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل ذابلة الرجاء

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 41 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الضار النافع. الضار النافع اسمان من أسماء الله الحسنى. دققوا في كلمة الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فالضار من الأسماء الحسنى، والمانع من الأسماء الحسنى، والقابض من الأسماء الحسنى، والمذل

من الأسماء الحسنى، وكل الأسماء أسماء الله تعالى حسنى، ولكن قد يبدو للإنسان أحياناً أن الضر يؤلمه، هو كالدواء تماماً، طعمه مر وعاقبته محمودة. أيها الإخوة الكرام، هناك توجيه لمعظم العلماء أن تبقى هذه الأسماء المزدوجة أن تدرس معاً، فلا تقل الضار وحده، قل الضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المزل، والمعطي المانع، لسبب بسيط هو أنه يضر لينفع، ويذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويخفض ليرفع، ويقبض ليبسط. ولو كشف الغطاء، والله الذي لا إله إلا هو، لو كشف الغطاء لهذا الإنسان الذي ساق له من الشدائد ما ساق لذاب كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها حباً في الله عز وجل. لو كشف الغطاء ولو عرفت حكمة الشدائد التي يسوقها الله لعباده لذاب الإنسان حباً وخجلاً من الله عز وجل كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها. لذلك يقول الإمام علي كرم الله وجهه: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً. وهذا الإيمان وهذا الشعور هو أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. شعور الرضا أيها الإخوة لا يوصف. أن ترضى عن الله، يطوف أحد حول الكعبة ويقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ ورأه الإمام الشافعي قال: يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ فوقف والتفت إلى وراء قال: من أنت يرحمك الله؟ كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لا تصدق أن يكون الامتحان في الرخاء، الامتحان في الشدة، ولا يظهر إيمانك إلا في الشدة، ولا ترقى عند الله إلا في الشدة. لذلك المؤمن يوطن نفسه على أن يمتحن. وقد سئل الإمام الشافعي: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. إنا كنا مبتلين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذاً أكثر المراجع الدينية ترى أن هذه الأسماء المزدوجة ينبغي أن تذكر معاً، الضار النافع، لسبب بسيط هو أنه يضر لينفع. في سورة القلم قصة أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، انتهت، يعني أصابها الصقيع. تنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، القصة طويلة. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، ليس هذا بستاننا. فلما تأكدوا منه قال: بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ لضعف إيمانكم بالله بخلتم، فلما بخلتم عوقبتم. قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قصة انتهت. الآن التعقيب، قال تعالى: كذلك العذاب، يعني أي عذاب أسوقه للعباد من أجل هذا، من أجل أن أردهم إلي، من أجل أن أحملهم على الصواب، من أجل أن أحملهم على التوبة. كذلك العذاب. والمؤمن الصادق يعتقد اعتقاداً راسخاً أن كل شدة وراءها شدة إلى الله، وأن كل محنة وراءها منحة، وأن كل شيء وقع أراده الله،

وأن كل ما أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. معنى الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما. معنى الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع

الذي وقع نقصاً في حكمة الله عز وجل. لذلك هناك من يقول لكل واقع حكمة، الشيء ما دام قد وقع فمن ورائه حكمة ما بعدها حكمة، ولو أن الذي أوقعه كان أحمقاً، ولو أن الذي أوقعه لم يكن حكيماً، لو أن الذي أوقعه كان شريراً، لو أن الذي أوقعه كان جاهلاً، لكل واقع حكمة، لأنه لا يمكن أن يقع في كون الله إلا ما أراد الله، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة. هذه الفكرة وحدها يمكن أن تنفي عن الإنسان كل أمراضه النفسية. يعني إذا كان هناك صحة نفسية ففي عالم الإيمان، لأنه علاقتك مع الرحيم، مع الحكيم، مع العليم، مع العادل، علاقتك مع رب كريم بيده كل شيء ويعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية. الإمام الغزالي والقشيري والرازي يقولون: اعلم أن الجمع بين هذين الاسمين أولى وأبلغ في الوصف بالقدرة على ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا نافع ولا ضار غيره. الآن دققوا، الإنسان متى ينافق؟ متى يرائي؟ متى يخاف؟ متى ينهار؟ متى يخنع؟ متى يقبل الضيم؟ إذا شعر أن إنساناً يمكن أن ينفعه أو يمكن أن يضره. أما إذا أيقن أنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله، رفع رأسه وقال لا بملء فمه، واعتقد أن الله لن يسلمه ولن يتخلى عنه، وأن كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. كل أسباب القوة والمنعة، كل أسباب الجرأة والعزة بسبب أن تؤمن أنه لا نافع ولا ضار إلا الله. ألا يكفيك قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده؟ هذه الآية وحدها تكفي. ألا يكفيك حديث رسول الله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؟ هكذا الإيمان. يقول علماء اللغة: إن الضر ضد النفع، والله جل جلاله هو الضار. لكن لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك كيف أن الأب الجراح يمسك بالمبضع ويفتح البطن ويخرج الدم ويربط الأوعية ويأتي إلى هذه الزائدة التي جعلته يخرج من جلده ويقطعها ويستأصلها ثم يضمض الجراح. أب طبيب، أب طبيب جراح، مفعم قلبه بالرحمة وممتلئ عقله بالعلم، وابنه أصيب بالتهاب الزائدة، ماذا يفعل معه؟ يستأصلها. استئصالها مؤلم، هناك فتح بطن، هناك تخدير، بعد انتهاء المخدر هناك آلام، لكن هذا الأب يفعل هذا لصالح ابنه. لا يمكن أن نفهم الضر من الله إلا هكذا، وأي فهم آخر يعد كفراً وإلحاداً بأسماء الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك المؤمن مستسلم صابر لحكم الله، وحينما يصبر المؤمن لحكم الله عز وجل الله جل جلاله يتجلى على قلبه بالسكينة. فالله سبحانه وتعالى يفقر، وقد يكون الإفقار هو عين العطاء، والله سبحانه وتعالى يمرض، وقد يكون في المرض الصحة النفسية التامة، والله سبحانه وتعالى يخيف، وقد يكون في الخوف الالتجاء.

جاءوا إلى الله عز وجل، والله حكيم يعرف كيف يداوي، ويعرف المكان الذي يؤلم، ويعرف ما الذي يحمل عبده على التوبة. أنا أعرف رجل متفلت تفلت كامل من منهج الله، عقيدته فاسدة، يستهزئ بالدين، لا يطبق شيئا من أوامر الله عز وجل. هو وزوجته طيب مرضه ولده بمرض، بنته بمرض عضال، بمرض خبيث في دمها، يعني قام ولم يقعد، أنفق كل مدخراته، اضطر إلى بيع بيته، أخذها إلى بلاد غربية لأنه متعلق بها تعلقا شديدا. ثم جاءه خاطر، والأولى أنه إلهام من الملك، أن يا فلان لو أنك تبت إلى الله أنت وزوجتك لشفاها الله. فهذا الخاطر حمله على أن يتوب، حجب زوجته وبدأ يصلي وحضر مجالس العلم. وبعد سنوات عدة زارني في مركز عملي ودعاني لحضور عقد قران، فقلت له مداعباً: هي قال: هي التي مرضت وردت أباها وأمها إلى الله. هذا المرض كالضيف جاء فحمل أباها وأمها على التوبة ثم انسحب. كذلك العذاب، لا يمكن أن نفهم عذاب الله إلا بهذه الطريقة أبداً. كذلك العذاب، العذاب ضيف لكن مؤلم، ضيف مؤلم يدخل ويخرج وقد حمل الإنسان على التوبة. لكن بالمناسبة المصائب أنواع، ذكرت هذا كثيراً في دروس سابقة. هناك مصيبة قصم، وهناك مصيبة ردع، وهناك مصيبة دفع، وهناك مصيبة رفع، وهناك مصيبة كشف. الأنبياء إذا ساق الله لهم المصائب فلكشف حقيقتهم التي تفوقوا بها، والمؤمنون إذا ساق الله لهم المصائب فلدفعهم إلى بابه أو لرفعهم إلى جنابه. أما الكفار إذا ساق الله لهم المصائب إما قصماً إنهاءً لحياتهم، وإما ردعاً إذا كان فيهم بقية خير. فالقصم والردع للكفار، والدفع والرفع للمؤمنين، والكشف للأنبياء. ولكل مصيبة حكمة ما بعدها حكمة. في بعض الأدعية: إلهي أنت الضار توقع الضر والآلام بأهل الشرك والفجار، وأنت العدل في إضرارك، وكلهم كالمرضى في حكمك، فتداويهم بحكمتك وتوجد من الضر النفع. دقق في أب ترك ابنه مهملاً، يأكل كما يريد، ينام إلى أي وقت يريد، لا يدرس، يصاحب رفقاء السوء. هذا الابن سيكون في مؤخرة الركب. الأب الشديد الذي حمل ابنه على الدراسة وضبط سلوكه وقسى عليه أحياناً، هذا الابن سيكون شخصية لامعة جداً في المجتمع. هذا الابن إذا رأى نفسه في أعلى مقام، في مكانة اجتماعية، يحمل دكتوراه، له بيت، له زوجة، معزز مكرم، ألا يدعو لأبيه طوال حياته؟ ألا يقول: جزى الله عني أبي كل خير، لولا شدته لما كنت هكذا؟ لذلك أي إنسان على الإطلاق يلخص علاقته بالله كلها يوم القيامة بكلمة: الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني يروى أنه سيدنا العباس كان مقيماً في مكة، وكان قد أسلم سراً، وبقي عين النبي صلى الله عليه وسلم. تروي بعض كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر

أصحابه ألا يقتلوا عمه العباس، ثم إن الحقيقة انكشفت، بعضهم ظن أن النبي من باب التعصب ينهى أصحابه عن قتل عمه، لكن النبي يعلم أن عمه قد أسلم، ويعلم أيضاً أنه إذا ذكره كشف أمره، وإذا لم يشارك كشف أمره، فلذلك أساء الظن برسول الله، قال ينهانا عن قتل عمه وأحدنا يقتل أباه وأخاه، ثم لما كشفت الحقيقة قال بقيت أتصدق 10 سنين لعل الله يغفر لي سوء ظني برسول الله. يعني الإنسان إذا كان توهم أن الله يسوق الشدائد تشفياً، إيه الله عز وجل أسماؤه حسنى، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً إن الله غني عنكم، ولكن يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. بعضهم يدعو ويقول يا رب امنحني عيون التوحيد حتى لا أطلب دفع الضر إلا من جنابك. بعض الأدعية اللهم صن وجوهنا باليسار بالغنى ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. نبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. فاللهم امنحنا عيون التوحيد حتى لا نطلب دفع الضر إلا من جنابك، ولا أن نقف إلا عند أعتابك، أنت على كل شيء قدير. حقيقة الإنسان لما يتضعضع أمام إنسان ليتلافى الضر فقد أشرك، وحينما يمتلئ قلبه حباً لفلان لأن خيراً أصابه منه فقد أشرك. البطولة أن لا تعتقد أن أحداً في الكون بإمكانه أن ينفعك أو أن يضرك، الله هو الضار النافع. النافع لا يقتصر على الآخرة، على الدنيا والآخرة، فهو الذي يمنح الصحة نافع، يمنح الغنى نافع، يمنح السعادة نافع، يمنح الجاه هو النافع، الهداية النافع، التقوى النافع، وهو الذي أوصل كل هذه النعم إلى خلقه ووصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. فالنافع يشمل هذا الاسم الكريم منافع الدنيا ومنافع الآخرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. معناها الدنيا تكمل الآخرة والآخرة تكمل الدنيا، والمؤمن يطلب حسنة الدنيا والآخرة. يمكن أكثر دعاء دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني ما الذي يمنع أن تسأل الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة؟ وفي بعض الأنوار القدسية في الأدعية إلهي أنت النافع لجميع العوالم وأنت بالجميع راحم. والإنسان لما يستقيم على منهج الله يهديه الله سبل السلام، يعني الله عز وجل لا يرضيه أن يعذبك. تصور حالة أب له ابن يعني يحبه حباً لا يوصف، وجد معه 25 ليرة، من أين هذه؟ قال أخذتها من رفيقي وهو لا يدري. هذا الأب العاقل ألا يجد نفسه مضطراً إلى أن يؤدب ابنه؟ أنا والله أعتقد أن الأب الرحيم حينما يؤدب ابنه يتألم
عشرة أضعاف آلام ابنه، ومع ذلك لا بد من إيقاع التجربة المؤلمة. يعني الإنسان الرحيم أحياناً يرى من الضرورة أن يوقع في الذي يحبه ألماً، ألماً رادعاً لرحمته. يعني الله عز وجل لا يرضيه أن يذلك، لا يرضيه أن يفقرك، لا يرضيه أن يحبس حريتك، لا يرضيه أن يمرضك، لا يرضيه أن تكون في مؤخرة الركب. الإذلال والإفقار وحبس الحرية والخوف والهم والحزن، هذه لا ترضي الله عز وجل، لأنه إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. لكن الله عز وجل لحكمته البالغة لا بد من أن يسوق للإنسان العاصي بعض الشدائد. والله مرة زارني رجل عقب درس من دروس الأحد، قال لي أريد أن ألتقي بك. قال لي بالحرف الواحد، قال لي أستاذ أنا تربيت عند رجل ملحد، هو صانع، معلمه كان ملحد، قال لي قال لي بالحرف الواحد ليس هناك إله وليس هناك آخرة وافعل ما تشاء. قال لي بناء على هذا القول، قال لي والله الذي لا إله إلا هو ما من معصية تعرفها إلا فعلتها عدا القتل، ما قتل إنسان، أما ما سوى القتل ما من معصية معروفة إلا وفعلها. قال لي والأموال بين يدي كثيرة واللذائذ وفيرة والمباهج كثيرة وأنا منغمس في كل المعاصي والآثام إلى قمة رأسي. قصة طويلة جدا بس أسوق لكم ملخصها. قال لي فجأة سحب البساط من تحت قدمي، المحل ختم، وشريكي أودع في السجن بتهمة كبيرة جدا، وانقطع دخلي فجأة، وعلي ديون كنت أسدها من دخل المحل، وكشف أمري، فاضطررت أن أعمل عملا دون مكانتي بكثير كي أؤمن طعام يومي. قال لي وساق الله لي الأمراض والشدائد، وقد وصف لي حالته وكأن مطلقة على رأسه. قال لي والله لا أملك ثمن الدواء ولا ثمن الطعام، وأذلني الله ذلا شديدا. قال لي ودخلت إلى المسجد أول مرة في حياتي لأصلي بحياتي، وتبت إلى الله واصطلحت معه. والله بعد أن خرج دمعت عيناي، قلت يا رب ما أحكمك وما أرحمك، لو جعلت هذا الإنسان يمشي كما يريد إلى نهاية الطريق لاستحق النار، ولكن رحمتك به جعلت تسوق له هذه الشدائد حتى حملته على التوبة. أبدا، كل ما كان الانحراف أشد الضربة أشد بتجي. في إنسان بنظرة قاسية يرتدع، في إنسان بكلام، في إنسان بضرب، في إنسان بضرب مبرح، في إنسان بالتعذيب. فكل ما كان في حساسية ورقة قال له يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. في إنسان إذا كان صلاته ما لا معنى خلت من الإقبال على الله يشعر كأنه قد عوقب عقابا أليما، وفي إنسان حتى تأتيه المصيبة الكبيرة يتعظ. أيها الإخوة، يقول بعض العارفين يا إلهي أسألك أن تشهدني اسمك النافع فلا أركن على غيرك يا ولي ويا واسع. أيام الإنسان يركن للأقوياء، يركن للأغنياء، يركن لمن ينفعه وينسى ربه. أما الصاحي الذي يرى أن الله وحده هو النافع لا يركن إلا لله عز وجل. إلهي أسألك أن تشهدني اسمك النافع فلا أركن إلى غيرك أبدا. ومن العقاب الإلهي أن يسوق الله لك بعض الخير
على يد بعض

عباده فتركن إليهم وتحبهم وهم مسخرون لك، واجعلني نافعا لجميع عبادك راضيا عنك في جميع مرادك إنك على كل شيء قدير. قال بعض العلماء: الضار والنافع اسمان أو وصفان يدلان على تمام القدرة الإلهية، فلا ضر ولا نفع ولا شر ولا خير إلا وهو بإرادة الله. هذا الكلام لو نعقله تمام العقل أو نصدقه تمام التصديق لأزيلت من أنفسنا كل المتاعب وكل الهموم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل كل من عند الله. لكن الإنسان يعني الآن بقى دخلنا بموضوع جديد، النفع من الله والضر من الله، لكن سبب الضر ممن؟ الفاعل هو الله. يعني إذا كان المدرس أصدر قرار بترسيب طالب، الذي أصدر هذا القرار هو المدرس أو المدير، لكن لماذا رسبه؟ سبب من الطالب. لذلك الحقيقة ينبغي أن تراعى في هذا الموضوع، يجب أن تنسب الضر وإن كان الله هو الضار إلى نفسك، ويجب أن تنسب النفع إلى الله عز وجل. الدليل: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، قال وإذا مرضت، لأن أصل المرض خروج عن منهج الله عز وجل. الآية الكريمة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني الحسنة من الله فعلا ومن الله تفضلا، والسيئة من الله فعلا ومن العبد سببا. الحسنة من الله فعلا ومنه تفضلا، والسيئة من الله فعلا ومن العبد سببا. لذلك عزيت السيئات إلى الإنسان. الآن النقطة الدقيقة: أن كل عمل منسوب إلى الله، حتى فاعلية الأشياء منسوبة إلى الله. فالله عز وجل لو لم يشأ للسكين أن تقطع لا تقطع. لذلك سكين سيدنا إبراهيم لم تذبح ابنه إسماعيل، والنار التي وضع بها إبراهيم لم تحرقه. يجب أن نعتقد أن فاعلية الأشياء بيد الله عز وجل. لذلك علماء التوحيد لخصوا هذه الحقيقة بكلمة: عندها لا بها. يعني الأشياء تفعل فعلها عند مشيئة الله لا بقوة ذاتية فيها. حتى الدواء لا يفعل فعله إلا إذا شاء الله. لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. حتى الدواء لا يفعل فعله إلا بمشيئة الله عز وجل. وقال بعضهم: الضار هو الذي يضر من يشاء من خلقه، حيث هو خالق الأشياء كلها، خيرها وشرها، نفعها وضارها. والنافع هو الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه، حيث هو خالق النفع والضر والخير والشر. ويقول الإمام الرازي: إن الضار النافع وصفان، إما أن يعتبرا في أحوال الدنيا أو في أحوال الدين. أما الأول فهو أنه تعالى مغني هذا ومفقر هذا، ومعطي الصحة لهذا والمرض لذاك. وأما في أحوال الدين فهو يهدي هذا إذا شاء الهداية، ويضل هذا إذا أصر على الهداية. يعني تطلب الهدى فيهديك، تطلب الضلال فيضلك. الإمام القشيري يقول: إن الضار والنافع اسمان من أسمائه تعالى، وفي معناهما إشارة إلى التوحيد، وهو أنه لا يصيب عبداً ضر ولا نفع ولا خير ولا شر إلا بمشيئة الله وإرادته.

0: وقضائه وقدرته، فمن استسلم لحكمة الله عز وجل عاش في راحة، ومن أبى وقع في كل آفة. ورد في الحديث القدسي: أنا الله لا إله إلا أنا، من لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليطلب ربا سواي. نختم الدرس ببعض الآيات المتعلقة بهذا الاسم. يقول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. طيب، الأنبياء، سيدنا رسول الله، سيدنا يونس، سيدنا رسول الله مرة ثانية: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في سورة النحل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هذه الآيات تؤكد أن النافع هو الله، وأن الضر هو الله، وأن الله يضر لينفع، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب العباد، إلا أنه يسوق لهم من الشدائد ما يحملهم على التوبة. آخر فقرة بالدرس: حظ العبد من هذا الاسم. الله اسمه النافع الضار، ما حظ المؤمن من هذا الاسم؟ قال: المؤمن يجب أن يكون نافعاً لعباد الله، والمنحرفون يجب أن يبتعد عنهم، ينبغي ألا يقترب منهم لئلا يصيبه منهم الضر. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الأثر الثاني: المؤمن حيال هذا الاسم الكريم ينبغي ألا يرجو أحداً وألا يخشى أحداً، وأن يكون اعتماده على الله كلياً. ومن عرف أن الله مولاه تعالى قد تفرد بالإيجاد وتوحد في الإنعام فوض أموره إليه فعاش في راحة، والخلق في راحة، وبذل النصح لكل واحد ولم يجد في قلبه غشاً ولا خيانة لغيره. آخر شيء: ومن الخير للذاكر أن يجمع بين اسمي الضار والنافع فإليهما كما قيل تنتهي كل الصفات، فهو سبحانه وتعالى المالك للضر والنفع، ولا ضار ولا نافع سواه، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وآخر حظ لهذا الاسم أن تفوض أمرك كله لله، والاستسلام لله عز وجل من المشاعر المسعدة التي هي ثمرة الإيمان بالله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: في الصيف الجو نار، والمية والغبرة تنزل عليك من سابع جار، شو الحل يا مختار؟
3: الفريد للألمنيوم عنده شبابيك وبواب عازلة للحرارة والصوت والغبرة والمية كمان.
4: شركة الفريد للألمنيوم لتنفيذ كافة أعمال الألمنيوم والواجهات والمطابخ والديكور بأعلى المواصفات العالمية وتنفيذ احترافي. عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك.

0: 0797-998-1. شركة الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798011163. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى الرخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد، والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: ونعود إلى رياض الذكر، نتفيأ ظلالها الوارفة، ونلتقي عند قول الحق تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. صدق الله العظيم. ونلتقي أيضا عند قوله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. صدق الله العظيم. ثم نلتقي عند قوله عز من قائل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. صدق الله العظيم. في هذه الكلمات البينات من كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يأمرنا سبحانه أن نقبل على الذكر بالكثرة والشدة، وما ذاك إلا لشدة حاجة العبد إلى الذكر وعدم استغنائه عنه طرفة عين، لأن اللحظة التي يغفل فيها العبد عن ذكر الله تكون عليه وليس له. وفي ذلك يقول بعض الصالحين:
1: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا أو كذا من السنين ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله.
0: وذلك مصداقا لما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال:

0: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. ومصداقا لما روته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال: كلام ابن آدم كله عليه لا له، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله عز وجل. وتتبين حاجة العبد إلى كثرة الذكر وشدته، كما أمر الله تعالى من حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فيه:
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء ثقال، وإن ثقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل. صدق رسول الله.
0: فقلب العبد يصدأ كما تصدأ قطعة النحاس أو الفضة بالغفلة والذنب، ومن كان صدأ قلبه جاء عن الغفلة فجلاؤه الذكر، ومن كان صدأ قلبه جاء من الذنب فجلاؤه الاستغفار. ولقد قيل: إن من صدأ قلبه رأى الباطل في صورة الحق، ورأى الحق في صورة الباطل، لأن القلب عندما صدأ أظلم، عميت عليه الرؤية الصائبة. وفي ذلك يقول الحسن البصري:
2: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت.
0: ولذلك أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين أن يكون اقتداؤهم بأهل الذكر، حيث قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم.

0: ومما أحصاه السلف الصالح عن فوائد الذكر في الدنيا والآخرة قولهم إنه يورث صاحبه حياة القلب. وفي ذلك يقول ابن تيمية:
1: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟
0: ومنها أن الذكر قوت القلوب والأرواح، فإذا غفل العبد صارت بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وفي ذلك يروى أن ابن تيمية صلى الفجر يوما ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم قال لمن معه:
1: هذه غدوتي ولم أتغدى، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر.
0: ومن فوائد الذكر أيضا أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين رب العالمين، لأن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. ومنها أن الذكر يذكر رب العالمين بصاحبه عند الشدة. وفي ذلك يقول الإمام أحمد في مسنده:
2: إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟
0: ومن فوائد الذكر أنه ينجي صاحبه من عذاب الله تعالى. وفي ذلك يقول معاذ بن جبل مرفوعا:
3: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى.

0: ومع الذاكرين العارفين نلتقي.
1: إلهي، بيني وبينك سر ليس يعلمه سواك، فاستر على المسكين ما اجترح. لي فيكم أمل منه أرى صلتي، يا خير من بفؤاد العمر ما برحا. إذا سعيت وجنح الليل يقعد بي، رأيت صبح هواكم للظلام محا.
0: لو قيل للقلب ماذا أنت مقترح، لم يلق غير حمى الرحمن مقترحا، أو كان كالطود ذنبي في ضخامته، وقلت يا رب عني الذنب قد مسحا. الذنب يحزنني والعفو يفرحني، فاعجب لكاسب ذنب ينتشي فرحا. الأمر لله فاقصده على أدب، من يقصد الباب يعطى الفيض والمنحا.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أصوات تتناهى إلى السمع عبر المدى، إيقاعات الفجر تتناغم في سيمفونية الفجر الطالع من قلب الليل. ثمة كون يصحو، وصباحات يضمخها عطر النهار، وولادات تنهض وتتجدد، الزهر والشجر والعطر والندى، والنسمة العابرة المرنمة فوق العشب والخضرة، كلها تلهج بالدعاء والاستغفار والاستبشار. اللهم خذ بيدنا واجل بأنوارك ضباب النفوس وظلمة الشك، فهذا الوطن خيمتنا الوارفة، وهذه الأرض أساسنا المكين، وفارسنا الهاشمي الطالع من ضمير هذا العصر، هادينا وقائدنا إلى مشارف العلا وآفاق المجد. فيا إلهي، يا باعث الخضرة في الورق، ويا محرك كل ساكن،

وموقظ كل غاف. احفظ بالعناية الربانية حادي الركب وسيد الدرب، واجعل اللهم هذا الوطن الأردني الأبي مرآة صافية الأديم لكل ذي بصر وبصيرة،

0: وميدان الشهداء والأحباء الذين نذروا أنفسهم لحمايته وصونه وإسعاده، فبجنوده وشبابه وعماله وأهله كلهم يكون الصلاح والفلاح، وتتكامل الصورة، ويعظم المشهد، ويعم الفرح الأكبر وجدان الإنسان. يا كريم يا منان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

أرضيتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

أضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة.

بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
11: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجد.

0: جنن. لا المقلوبة بشهي ولا المحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب والمعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market، فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 26 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 74، وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أيها الإخوة، إذ ظرف زمان، والله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم العقبات والصعوبات والمشقات التي ترافق الدعوة إلى الله. فمعركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، والذي يتصدى للدعوة إلى الله يجب أن يوطن نفسه على أن المعركة مع الطرف الآخر معركة حامية وقاسية ومديدة. وقد قال الله عز وجل: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن أراد الله سبحانه وتعالى استنباطاً من تلك الآية أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتاعب والعقبات التي واجهت أبا الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يعني واذكر يا محمد وقت قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.

أيها الإخوة، الأبوة أصل، فهذا الفرع من هذا الأصل، وكلمة آباء تنسحب على الأب وعلى الجد وعلى أبي الجد وعلى جد الجد مهما علوا. لكن في هذه الآية ملمح ينبغي أن يكون واضحاً عندكم. الآية الكريمة في البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإسحاق أبو سيدنا يعقوب، وإبراهيم والد لسيدنا إسحاق، ولكن جاء سيدنا إسماعيل وهو أخو إسحاق، وقد أدرجت أسماؤهم على أنهم آباء. فلذلك القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى: قد يسمى العم أباً، وفي بعض الأحاديث الشريفة العم والد. أيها الإخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وآزر كان مشركاً وكان من عباد الأصنام، فلا يعقل أن يكون آزر أباً لسيدنا إبراهيم والنبي عليه الصلاة والسلام من نسل إبراهيم. فلذلك آزر في رأي علماء كثيرين جداً ليس أبا إبراهيم، ولكنه عم إبراهيم. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة جداً، الله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والذي يعبد غير الله بنص هذه الآية نجس. إذاً يرجح أو في الأعم الأغلب أن آزر ليس أبا إبراهيم ولكنه عمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، من لدن آدم إلى أن ولده أبوه وأمه لم يكن من سفاح بل كان من نكاح، ولم يكن إلا من طاهرات وطاهرين. إذاً هذا الذي يدعونا أن نعتقد أن آزر ليس أبا إبراهيم إنما هو عمه، والدليل القطعي على ذلك أن الله عز وجل يقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذاً إسماعيل ليس أباً ليعقوب ولكنه عم له، وقد ورد ذكره في الآية على أنه أب. لذلك الله عز وجل عد العم أباً، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العم والد. أما حينما أخذ عم النبي العباس أسيراً في موقعة بدر فقال عليه الصلاة والسلام: ردوا علي أبي، ولم يقل عمي، ردوا علي أبي، تأكيداً لهذه الحقيقة التي أشرت إليها. طبعاً أراد بأبيه هنا عمه العباس الذي وقع أسيراً. في شيء آخر أيها الإخوة، عندنا في اللغة كلمة إذا أطلقتها انصرفت إلى معنى، وإذا قيدتها انصرفت إلى معنى آخر. تقول فلان:

أخلاق أطلقتها، يعني أخلاق فاضلة، لكن هناك أخلاق ذميمة. أما الأخلاق التي من نوع آخر يجب أن تقيدها بكلمة ثانية، فلان أخلاقه سيئة وفلان أخلاقي أو ذو أخلاق. إذا اكتفينا بكلمة أخلاق تنصرف إلى الأخلاق الفاضلة، أما إن أردنا الأخلاق السيئة يجب أن نذكر كلمة سيئة. تطبيقاً لهذه القاعدة، لو أن إنساناً طرق باب إنسان فتح ابنه يقول له أبوك هنا؟ يقول له نعم أو لا. إذا قال أبوك فقط يقصد أباه الحقيقي، أما إذا كان عنده متبنى يقول له أبوك محمود هنا؟ وأحياناً بعض الأصهار يتوددون إلى أهل زوجتهم فينادون عمهم أباً وأم زوجتهم أماً، لكن يضطرون أن يقولوا ماما فلانة لأنها في الحقيقة ليست أمهم. فإذا أرادوا تكريم أم زوجتهم نادوها بكلمة أمي، لكن أضافوا بعد هذه الكلمة الاسم الحقيقي. كل هذا الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، وتقلبت بين أرحام الطاهرين وأرحام الطاهرات، وآزر كان مشركاً، وإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كل هذا التفصيل وهذه المصطلحات وتلك الاستنباطات من أجل أن نثبت نسب النبي الطاهر من لدن آدم عليه السلام إلى أمه وأبيه. ويجب أن نثبت أن النبي حينما يقول العم والد، وفي قول آخر والأخ الأكبر والد والخالة أم، من أجل أن يبين تلك العلاقات المتينة التي أرادها الله لتكون بين أفراد الأسرة. أيها الإخوة الكرام، قريش يعبدون الأصنام لا شك، لكن في أعماق عقائدهم هذا النبي الكريم أبو الأنبياء. ما ميزة قريش على بقية القبائل؟ أنهم حول الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، وأن زوجته سعت بين الصفا والمروة فكان نبع زمزم، وأن الذبيح الذي افتداه الله بكبش عظيم سيدنا إسماعيل. إذن الأحداث الكبيرة التي رافقت حياة سيدنا إبراهيم كانت في مكة. إذن في أعماق العقل الباطن لقريش أنهم يعظمون هذا النبي ويعظمون بيت الله الحرام، وتحجه القبائل من كل حد وصوب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الله عز وجل حينما لم يسمح لأبرهة أن يهدم الكعبة حفاظاً على مكانة قريش، مع أن جيش أبرهة ليس جيشاً وثنياً، جيش يمثل الدين النصراني، ومع ذلك لم ينتصر على أهل مكة ولم يهدم الكعبة حفاظاً على مكانة هذه القبيلة التي سوف تغدو قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طبعاً كيف آمنهم من خوف؟ لأن هذا الذي يفكر أن يعتدي على تجارتهم سيقدم إليهم في موسم الحج. فلذلك جميع القبائل كانت تهاب قريش حفاظاً على أن يكون طريق الحج سالكاً وآمناً لأفراد قبيلتهم. شيء آخر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة؟ ما أصل عبادة الأصنام؟ أصلها أن الإنسان حينما

جاءه نفع مادي من الشمس والقمر لم يتجاوز هذه النعمة إلى المنعم، ولم يتجاوز هذا السبب إلى المسبب، فعبد الشمس والقمر. ولأن الشمس والقمر تغيبان في وقت آخر، الشمس تغيب ليلاً والقمر يغيب نهاراً، إذن لا بد من أن يذكروا هذين الكوكبين اللذين منحا البشر الضياء ليلاً ونهاراً برمز يعبدونه ليلاً حتى لا تغيب عنهم قداسة هذا الإله المزعوم. من هنا كانت الأصنام والأوثان، والفرق بين الأصنام والأوثان أن الصنم منحوت على شكل معين، فالوثن حجر والصنم شكل، شكل من حجر. فأصل عبادة الأصنام أن الإنسان حينما انتفع بالشمس عبدها وغفل عن أن لها خالقاً أنعم بها علينا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهم. فالشعوب البدائية رأت النعمة فعكفت على عبادتها، وبالهند الآن يعبدون البقر من دون الله، والأنعام خلقها لكم، شيء واضح جداً. والإنسان أحياناً المشرك يبقى مع النعمة ولا يخترقها إلى المنعم. الفرق بين الكافر والمؤمن أن الكافر مع النعمة والمؤمن مع المنعم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة. ونحن جميعاً كإسقاط على حياتنا اليومية، قد تنعم بصحة، من منحك هذه الصحة؟ الله جل جلاله. قد تنعم بزوجة طائعة منيبة، من منحك إياها؟ الله جل جلاله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قد ترزق أولاداً صغاراً يملؤون البيت فرحاً وسروراً وحياةً ونشاطاً، من منحك هذا الولد؟ الله عز وجل. هذا الفرق الواضح الصارخ بين المؤمن الذي يرى أن كل النعم من عند المنعم، لذلك يمتلئ قلبه محبة وشكراً للمنعم. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. لو أنه ركب مركبة، أن الله عز وجل مكنني من شراء مركبة مثلاً، لو أنه تزوج، لو أنه سكن بيتاً، لو أنه تناول طعاماً طيباً، لو أنه رأى ابناً لطيفاً جميلاً يضحك بين يديه، فكل نعمة يراها المؤمن يعزوها إلى الله عز وجل، وبالشكر تدوم النعم. بينما أهل الدنيا يعبدون النعمة من دون الله. لذلك مثلاً لو أن امرأة عالية الجمال أصبحت زوجتك، فإن رأيت المنعم لا تطيعها في معصية الله، أما إن غفلت عن المنعم تطيعها في معصية الله. لو أنك كنت في وظيفة ذات دخل كبير وجاءك توجيه من مدير المؤسسة بعمل لا يرضي الله، إذا رأيت أن هذا الإنسان هو سيد نعمتك ونسيت الله عز وجل تعصي الله وترضيه. أما إذا رأيت أن هذه الوظيفة منحة من الله عز وجل وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تطيع أحداً إلا فيما يرضي الله عز وجل. هذا هو التوحيد. نحن محاطون بنعم لا تعد ولا تحصى. أهل الدنيا عبدوا هذه النعم من دون الله، لذلك الفاتحة نقرأها كل يوم عشرات المرات. الحمد، الحمد يعني في نعمة. كلمة الحمد، هلأ التأوه معنى في نقمة، البكاء في مشكلة، الحمد يعني في نعمة. المشكلة بيننا وبين الطرف الآخر. الحمد عند المسلم لله، وعند غير المؤمن لزيد أو عبيد. أدق كلمة في الفاتحة

الحمد لله. ليس هناك خلاف على الحمد. في نعم، أهل الدنيا يتمتعون بالصحة وبالجمال أحياناً، وإن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. جميع النعم التي ينعم بها المؤمنون ينعم بها الطرف الآخر أضعافاً مضاعفة، ومع ذلك يعبدون النعم من دون الله، بينما المؤمنون يعبدون المنعم ولا يعبدون النعم. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: فليعبدوا رب هذا البيت. هم انتفعوا بالشمس وبالقمر، ووقفوا عند السبب ولم يتجاوزوه إلى المسبب فأشركوا، فجاء التوجيه الإلهي: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يعني مرة على صور الأقمار الصناعية لطعة رمادية فوق الشرق الأوسط، كانت أمطاراً غزيرة. حدثني أحد الخبراء في الزراعة أن هذه الأمطار سببت مرعاً في البادية تقدر قيمته بالمليارات، لو لم تكن هذه المطرة لكان حجم الاستيراد للعلف بالمليارات. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كأن أهم شيء في هذا الدرس أنك حينما تنتفع من نعمة ينبغي أن ترى المنعم، وحينما تنتفع من سبب ينبغي أن تصل إلى المسبب، وهذا هو الفرق الكبير بين المؤمن وبين غير المؤمن. يعني أهل الغرب مع النعمة، وأهل الإيمان مع المنعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناماً آلهة؟ يعني إله تتأله له، تخضع له، تحبه، تشكره، تتوكل عليه، تعطيه وقتك، تعطيه جهدك، تعطيه عمرك، تعطيه شبابك، تعطيه محبتك، تعطيه طاعتك، تعطيه عملك. أيعقل أن يكون هذا لصنم؟ جاء ثعلب فبال على أحد أصنامهم، فقال أحد الأعراب: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ضل من بالت عليه الثعالب. محبتك وطاعتك وولاؤك وإخلاصك لحجر، أقول لكم أيها الإخوة، لا يليق بك كإنسان خلق الله الكون من أجلك أن تكون لغير الله. لمجرد أن تكون لغير الله إنك تحتقر نفسك. يعني تصور حاسوب صناعي ثمنه 50 مليون بحجم هذه الطاولة يمكن أن يقدم لك خدمات وإنجازات تعود عليك بالمليارات، يمكن أن تستخدمه طاولة؟ ممكن. إنك إن فعلت هذا احتقرته. هذا الحاسوب مهيأ ليجعلك من أغنى الأغنياء، وفي تعقيدات في تصميمه تحار فيها العقول، ومع ذلك تستخدمه طاولة؟ إن هذا احتقار له. سند بمليار ظهره فارغ، أيعقل أن تستخدم ظهره كورقة لأن تكتب عليها مسودة ثم تمزقه؟ أين عقلك؟ فيا أيها الإخوة، الإنسان مخلوق لله. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة

ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي. إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة الكرام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. ما هو الضلال؟ أن تضع هدفا ثم تبتعد عنه. الإنسان هدفه السعادة. ما من إنسان على وجه الأرض من 6,000,000,000,000 وزيادة، صاروا 6,500,000,000,000. ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويتمنى السلامة والسعادة، وهي هدفه أن يسلم وأن يسعد. من هو الذي في ضلال مبين؟ هو الذي مشى في طريق شقائه، هو الذي مشى في طريق يتناقض مع علة وجوده وغاية وجوده. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أزمة أهل النار وهم في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيها الإخوة، يعني هذا الكون أيعقل ألا يكون له صانع؟ يعني أنت في تعاملك اليومي حينما تركب طائرة أو سيارة، ألا تعتقد أن هناك معامل، يعني مساحات فلكية؟ مرة شاهدت معمل طائرات، شيء لا يصدق، المساحات تفوق حد الخيال، التقنية، الرافعات، قطع التي تجمع من معامل عديدة. أنت حينما تركب طائرة توقن أن لهذه الطائرة عقولاً صممتها، ومواد صنعت منها، وتطبيقات عالية المستوى جمعت بينها. فإنسان في أعقد حالاته تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، أليس له خالق حكيم؟ الناس الآن لا تقول هناك من يقول أنا أعبد صنماً، هذه ولت، يعني الشرك الجلي مستحيل أن يكون في العالم الإسلامي. أنه يطلع صنم كبوزة يعبد في العالم الإسلامي مستحيل. الشرك الجلي انتهى بدءاً من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أمة التوحيد والحمد لله. ولكن الشيء الخطير هو الشرك الخفي. الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت حينما تعتمد على مخلوق وتنسى خالقك هذا شرك. حينما تأخذ بالأسباب وتعتمد عليها هذا شرك. حينما ترى أن اللذة هي كل شيء في الحياة هذا شرك. كأنك أغفلت الجنة ولم تعبأ بها ورأيت الدنيا هي الجنة. الواحد لا يغتر أنه مؤمن، أو أنه هويته في العالم مسلم، أو معه هوية مكتوب عليها مسلم، أو ولد من أب وأم مسلمين، أو ولد ببلد إسلامي. الإيمان فوق هذا. الإيمان ألا ترى مع الله أحداً. الإيمان ألا تعتمد إلا على الله، ألا ترجو إلا الله، ألا تتوكل إلا على الله. الله وحده يرفع ويخفض، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويمنح ويمنع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.

لذلك أيها الإخوة، الإيمان رؤية، رؤية حقيقية، ومع هذه الرؤية موقف. أما من السهل جدا أن تكون مع المؤمنين لكنك لا ترى قويا إلا الذي تزعم أنه قوي، وتنسى الله عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ثم أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الحقيقة في ملك وفي ملكوت، فالله عز وجل مالك الملك، فالله عز وجل أشار إلى أن إبراهيم رأى ملكوت السماوات والأرض، رأى من بيده السماوات والأرض. وهذا فرق آخر، هذا التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، رأى ملكوت السماوات والأرض. لذلك الآيات الكونية التي وردت في القرآن الكريم والتي تزيد عن 1300 آية، الشيء الذي يلفت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرحها ولم يذكر جوانبها ولا في حديث اللهم إلا ما ندر. وقد يلفت النظر أيضاً أن أي موضوع تعبدي في أحاديث تزيد عن 200 حديث، موضوع البيوع، موضوع الزواج، موضوع الطلاق، أحاديث كثيرة جداً. إلا أن هذا القسم في القرآن الكوني، الآيات الكونية، هذه تفتقر إلى أحاديث شريفة. والذي يتساءل ما السبب، والذي يمكن أن يكون جواباً مقنعاً، أنه إما بتوجيه من الله عز وجل أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التوجيه أو الاجتهاد في أعلى درجات الحكمة. لماذا؟ لقد رأى ملكوت السماوات والأرض، لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملكوت السماوات والأرض. قال تعالى: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، في الإسراء والمعراج رأى الحقيقة، رأى كل شيء، رأى ما كان وما سيكون. لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح هذه الآيات شرحاً عميقاً بحسب رؤيته لملكوت السماوات والأرض لأنكر عليه أصحابه، ولو شرحها شرحاً مبسطاً في مستوى فهم أصحابه لأنكرنا عليه نحن اليوم. لذلك هذه الآيات التي تزيد عن 1300 آية تركت للتطور العلمي، فكلما تقدم العلم كشف عن جانب من هذه الآيات الباهرات التي هي دليل أن هذا الكلام كلام الله عز وجل. فالشهادة العظمى من الله للعباد أن هذا القرآن كلامه الآيات التي تندرج تحت الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. لذلك لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أنت مؤمن، أن تجلس في مجلس كله مؤمنون قضية سهلة جداً، ما في مشكلة. كيفما قلت لهم يقولون لك سمعاً وطاعة، لكن بطولتك أن تجلس في مجلس ينكرون أصل الدين، يلحدون بالله رب العالمين، هل معك حجة؟ قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أنا لا أتصور مؤمن ما في معه حجة، ما أتصور مؤمن إلا إذا كان عابداً فقط بعيداً عن العلم. أما في عابد وفي عالم، لعالم واحد

أشد على الشيطان من ألف عابد. كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الثالث فتهلك. أخواننا الكرام، العابد مقاومته هشة، على أقل ضغط بنهار وعلى أقل إغراء بنهار، لكن المؤمن وقد رأى من آيات ربه لا يتضعضع لا أمام سبائك الذهب اللامعة ولا تحت سياط الجلادين اللاذعة. هذا هو الإيمان. ومن هؤلاء المؤمنين الواحد كألف، ومن هؤلاء المعتقدين العباد الألف كأف. وإذا صلح زمن سابق بالعباد فإن هذا الزمن الصعب الذي فيه الشبهات والشهوات لا يصلح إلا بالعلماء. إن أردت لهذا الدين التقدم والنمو فاطلب العلم، لأن الطرف الآخر لا يخضع إلا للعلم، لا يخضع لشيء تؤمن به أنت وحدك. كنت أقول دائماً للإخوة الكرام حينما يتحاورون مع الطرف الآخر، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تطرحوا موضوعات إخبارية. موضوع الملائكة إخباري. لو قال لك إنسان ملحد ما الدليل على أن هناك ملائكة؟ ما معك دليل؟ دليلك الوحيد أن الله ذكر الملائكة. ما الدليل على أن هناك جناً؟ ما معك دليل؟ الدليل الوحيد أن الله ذكر الجن في القرآن الكريم. فكل موضوع أخبرك الله به هذا موضوع إخباري، هذا الموضوع لا يصلح أن تتحاور به مع الطرف الآخر. أما الشيء الثابت هذا الكون، هذا الكون يخضع له كل أهل الأرض. القوانين ما لها علاقة بالأديان إطلاقا، قوانين الفيزياء والكيمياء والفلك، قوانين الجسم والحياة والنبات والحيوان، قوانين يخضع لها كل البشر. فلذلك هذا الكون هو الثابت الأول، لأنه ينطق بوجود إله وبكماله وبوحدانيته. وهناك مليون دليل ودليل على أسماء الله الحسنى من الكون. يعني هذا الماء في خاصة، لولاها لما كان هذا الدرس، بل ما كان هذا المسجد، بل ما كانت هذه المدينة، بل ما كان هذا العالم بها الماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الماء عنصر من عناصر الكون، يتمدد بالتسخين وينكمش بالتبريد، لكن عند درجة زائد 4 تنعكس الآية، يتمدد بالتبريد. ولولا هذه الظاهرة لانجمدت جميع البحار حتى أعماقها، ولتوقف التبخر وتوقف المطر ومات النبات ومات الحيوان ومات الإنسان. إنما يخشى الله من عباده العلماء. في أشياء تحرك الصخر، فإن أردت أن تحاور إنسان إياك أن تسمح له أن يطرح عليك قضايا إخبارية، لأن دليلك الوحيد ذكر الله له فقط. هو ليس مؤمناً بالله أصلاً ولا بكتابه. فأول ثابت في الحوار مع الطرف الآخر هذا الكون، وكيف أنه ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. الثابت الثاني هذا الكتاب القرآن الكريم، في 1300 آية فيها سبق علمي لا يستطيع إنسان على وجه الأرض إلا أن يعتقد أنها كلام الله. لما الله بيقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، لا من نطفة وبويضة، ثم يكتشف العلم مؤخراً أن الذي يحدد كون المولود ذكراً أو أنثى هو الحوين والنطفة وليس البويضة،

يعلم أن هذا كلام الله عز وجل. ويوم يقول الله عز وجل رب المشرق والمغرب، ثم يقول رب المشرقين ورب المغربين، ثم يقول رب المشارق والمغارب، لو درست الفلك لخررت لله ساجدا على هذا التفصيل، مرة مشرق ومغرب، ومرة مشرقين ومغربين، ومرة مشرقان ومغربان، ومرة مشارق ومغارب. إذن وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بالإيمان يا أخوان ما في حل وسط، بالإيمان ما في حل وسط أبدا. يعني إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، إيمانك بهذا الكتاب وبالذي جاء بهذا الكتاب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذي أرسل هذا النبي وهذا الكتاب كإيمانك بوجودك، هي اليقينيات. هذا اليقين الذي يولد مناعة قوية جدا. أنا قلت في بداية الدرس اللهم أخرجنا من الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات. الآن الشهوات في أعلى درجة مستعرة، الآن الشهوات، الفتن يقظة، الدنيا كلها تدعو إلى المعصية، والمؤمن يريد وجه الله عز وجل. الدنيا كلها مع المعصية والتفلت، كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون؟ قال وما أشد منه يا رسول الله؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون؟ قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ ونحن في هذا الزمان كل شيء منحرف مقبول، يعني المعروف أصبح منكراً والمنكر أصبح معروفاً. فلذلك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أنا أدعوكم أيها الإخوة لا إلى أن تحضر درس، قضية سهلة جداً، أدعوك إلى أن تملك حجة قوية تصمد أمام أكبر الأدمغة بعداً عن الله عز وجل. أدعوك إلى دليل قطعي يطأطئ له أهل الكفر. أدعوك إلى أن تملك حجة، هذا الكون أكبر حجة، وهذا الكتاب أكبر حجة، والأحاديث الصحيحة أكبر حجة. ويكاد الإعجاز العلمي الآن هو المادة الأولى التي تقف في وجه العولمة وفي وجه محاربة الأديان. فلذلك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والشيء المريح للمؤمن أن كل التطورات العلمية في صالح هذا الدين. يعني شاع في العالم الغربي أن الانحراف الجنسي الشذوذ وراءه جينات خاصة، هي فكرة مريحة جداً للشاذين، ما له عامل شيء، جيناته خاصة. وهذه الفكرة لماذا شاعت هناك؟ لأنها تغطي انحراف المنحرفين، هم أنفسهم ألقى ما يسمى بالقنبلة العلمية وهي الخارطة الجينية. بعد أن ألقيت هذه الخارطة الجينية قال من الثابت أن الجينات لا علاقة لها بالسلوك. من يقول لك أن الجينات عند الشاذ خاصة؟ لا، الجينات لا علاقة لها بالسلوك، لأنه لا يعقل أن يركب في بعض الناس جينات خاصة ثم يحاسبون على شذوذهم، مستحيل. فأنت حينما تملك الحجة في كل قضية فأنت مؤمن. والآن معركة طويلة وعنيفة بين الإيمان والكفر، ولا يصلح لهذه المعركة إلا العلم، لا يصلح لها البساطة والسذاجة. في كلمات لطيفة بس ماذا لا تعني شيئاً، يعني ماذا يعنيك من إنسان يبين لك أن هذا الكون من دون إله؟ يعني اسمحوا لي أن أقول لكم نحن جميعاً طرف واحد. بطولة

0: بطولتك ليس مع هؤلاء، بطولتك مع إنسان يريد أن يضل ابنك، مع إنسان تريد أن تخرج ابنتك شبه عارية في الطريق، وراء فكر أن هذا الحجاب شيء تقليدي، شيء لا قيمة له. نحن المشكلة ليست مع بعضنا بعضاً، فما لم تكن لك حجة قوية لإحقاق الحق فالمشكلة كبيرة جداً، وعلى كل واحد منكم مسؤولية. هناك أحوال عالية جداً للمؤمنين، لكن الآن سلاح العلم أقوى سلاح، حينما يكون في كل مكان، في الجامعات، في المعاهد، في الوزارات، شباب مؤمنون متمكنون معهم الحجة القوية، فالمستقبل لهذا الدين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، والحمد لله.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول

0: لعمان تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
1: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
2: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور.

0: رئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: العمر

0: وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان. بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها. بلح البحر بنكهات جريئة. مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا. سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر

مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

0: فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة.

0: فالعربية نكهة الوطن في كل لقمة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

ذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون.

ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم

آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك

ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله

هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جميع

يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم

وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا

0: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده وجعله ركنا من أركان الإسلام، وجعل فيه الأسرار والحكم ما تزكو به النفوس وتتهذب به القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي بين للناس مناسكهم فقال: خذوا عني مناسككم. نعم مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم

0: نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. ونقول في بداية هذه الحلقة أن الحج ليس مجرد رحلة يؤدي فيها المسلم الشعائر المحددة، بل هو عبادة عظيمة تجمع بين الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى وتعظيم شعائره عز وجل. ونتعرف اليوم في هذه الحلقة مستمعينا الكرام على فضائل هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الحج، وكما نبين فيها بمشيئة الله تبارك وتعالى بعض أحكام هذه العبادة، عبادة الحج، وذلك لنزداد علما وبصيرة ومعرفة بهذه العبادة حتى نؤديها حق، يعني حتى نؤدي هذه العبادة كما أراد الله تبارك وتعالى. ويسرنا للحديث عن هذا الموضوع، موضوع الحج فضائله وأحكامه، يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور خالد بني ملحم. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله يا مرحبا.
0: بداية يا سيدي، نتعرف إلى مفهوم الحج، تعريف الحج وحكمه في الإسلام، وما مكانة عبادة الحج بين أركان الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك
0: اللهم صل وسلم
1: على رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها يا مولانا أبواب الرضا والخير والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب السخط والشر والتعسير، وتكون لنا بها دائما وأبدا وليا ونصيرا، فأنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. بادئ ذي بدء، لابد حقيقة أن أقدم الشكر الجزيل لإذاعتنا الحبيبة إذاعة القرآن الكريم، الذين يشرفوني في بين الفينة والفينة لنشر الخير في ربوع الدنيا، ولتذكير الناس بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فجزى الله كل القائمين على هذا المنبر الإعلامي الطيب الذي دأبه أن ينشر الخير إلى كل الناس، إلى ربوع الدنيا، إلى بلدنا وإلى بلاد المسلمين بشكل عام. موضوع الحج أخي الدكتور منصور، حقيقة هذه الفريضة العظيمة التي تعتبر كما نعلم جميعا من فرائض الإسلام، من أركان الإسلام الخمسة.
0: نعم.
1: وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر، وبعد قليل سوف نوضح هذه المعاني إن شاء الله.
0: نعم.
1: فإذا الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، لكن الحج واجب على المستطيع كما نعلم، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل أخبرني عن الإسلام من قبل جبريل عليه السلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردنا أن نعرف ما هو معنى الحج، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، الحج في اللغة معناه القصد إلى كل شيء.
0: نعم.
1: القصد

0: إلى كل شيء. ومعناه في الاصطلاح هو قصد بيت الله الحرام الكعبة في وقت مخصوص لأداء أعمال مخصوصة بشروط مخصوصة، مثل بشروط مخصوصة من هاي الأعمال اللي هي أو هاي الشروط: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة.
1: نعم.
0: هذا تقريبا ما يتعلق بمكانة الحج من أركان الإسلام.
1: نعم.
0: ومعناه في اللغة وفي الاصطلاح.
1: والاصطلاح. نعم.
0: نعم.
1: إذا سمحت لي دكتور، الآن يعني نتعرف إلى فضل هذه العبادة العظيمة، وكل يعني العبادات حقيقة لها فضائل ولها ميزات. نتعرف يعني بشكل خاص على فضل عبادة الحج وما يميزها عن العبادات الأخرى.
0: فضيلة الدكتور منصور، حقيقة العبادات بشكل عام هي عبارة عن مدارس، مدارس من خلالها تذكرنا وتربينا على مبادئ الإسلام الأساسية.
1: نعم.
0: لكن إذا ما أردنا أن نتعرف على فضائل الحج بشكل خاص وما جاء فيه من نصوص تبين فضائله، فهنالك حقيقة فضائل كثيرة لهذه العبادة العظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث الذي ربما يحفظه الجميع قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحديث رواه البخاري ومسلم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا حقيقة مكسب كبير جدا. الإنسان عندما يقوم ويؤدي هذه الفريضة يجعل أو يرجع نقيا من الذنوب كأنه ولد اليوم. لكن طبعا الذنوب التي تغفر بهذه الفريضة هي خلينا نقول كل الذنوب باستثناء حقوق العباد. حقوق العباد لابد للإنسان أن يؤديها وأن يقضيها.
1: نعم.
0: أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.
1: نعم.
0: تابعوا، يعني الإنسان الأصل أن يحج على الأقل مرة واحدة وأن يعتمر مرة واحدة. فالإنسان المطلوب منه أن يؤدي الحج لمرة واحدة، هذا فرض، وكذلك العمرة.
1: نعم.
0: وأتم الحج والعمرة لله.
1: نعم.
0: فهذا الدليل على أنه الحج فرض وكذلك العمرة. لكن إذا استطاع الإنسان بين الفينة والفينة، بين الفترة والفترة، أن يؤدي الحج مرة أخرى، أن يأتي بالعمرة مرة أخرى، فهذا شيء عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير اللي هو كور الحداد الذي من خلاله يزيل الصدى عن الحديد والأوساخ. فكما أن النار تزيل الصدى والأوساخ عن الحديد، كذلك الحج والعمرة يزيل الذنوب ويغسل الإنسان من الذنوب. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في ما يتعلق بيوم عرفة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يخبرنا من خلال هذا الحديث النبوي، نعم، أنه يباهي الملائكة بهؤلاء ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات الطويلة والذين تحملوا مشاق السفر ودفعوا الأموال وتحملوا كل هذه المشاق من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أخبرنا أنه في يوم عرفة الذي يعتبر كما نعلم الحج عرفة، الركن الأعظم من أركان الحج هو عرفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، في هذا الجمع العظيم، نعم، الله عز وجل يعتق رقابا كثيرة في هذا اليوم.

0: نسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات من النار. يوم عرفة هو حقيقة هو أعظم يوم في العام، أعظم أيام السنة يوم عرفة. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل يا رسول الله أي الدعاء يعني أقرب إلى الإجابة، فقال دعاء يوم عرفة، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيضا السيدة عائشة، أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق، سألت الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال عليه السلام عليه الصلاة والسلام نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نساء الجهاد فرض عين على القادر من الرجال، هو فرض كفاية الجهاد بشكل عام، لكن إذا احتل شبر من أرض الإسلام يعتبر الجهاد فرض عين على كل إنسان قادر على حمل السلاح. نعم، فالنساء غير مطالبات بالجهاد، النساء غير مطالبات بالجهاد في الظروف العامة. نعم، لكن هذا العمل، لأن المرأة لا تقوى على الجهاد، المرأة خلقت يعني لإدارة شؤون البيت وتربية الأولاد، وهذه مهمة عظيمة ومهمة كبيرة، إعداد الجيل. نعم، فيا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، ما هو؟ الحج والعمرة. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: يعني هذا إذا سمحت لي هو خاص بالنساء، يعني موضوع الحج والعمرة أنه له فضل كفضل
0: الجهاد. نعم،
1: كفضل الجهاد.
0: يعني هذا أيضا هو يعني هذا بيان لأهمية الحج.
1: نعم،
0: بأن الحج يعادل الجهاد في سبيل الله.
1: نعم.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كما تروي أم سلمة قال من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي بعض الروايات وجبت له الجنة. من أهل يعني من اعتمر، من نوى بالحج أو دخل بالإحرام بالحج أو بالعمرة من المسجد الأقصى، وهذا دليل على أيضا توجيه أنظارنا إلى القبلة الأولى، إلى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. هذه حقيقة. أيضا هنالك حديث آخر يقول فيه الحبيب عليه الصلاة والسلام الحجاج والعمار، الحجاج والعمار وفد الله ضيوف الله، دعاهم فلبوا وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فلبوا وسألوه فأعطاه. هذه بعض فضائل الحج والعمرة.
1: يعني بعد أن تعرفنا فضيلة الدكتور خالد الله يكرمك على فضائل هذه العبادة، عبادة الحج، الآن نتعرف إلى شروط الحج. والسؤال يعني ما الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يجب الحج على المسلم؟ وإذا سمحت لي هنا يعني أيضا نريد أن نفهم يعني مفهوم الاستطاعة. نعم، بحاجة إلى توضيح.
0: حقيقة فضيلة الدكتور منصور، شروط الحج هنالك شروط صحة،
1: نعم،
0: لا يصح الحج إلا بها، وهنالك شروط وجوب، متى يكون الحج أو يصبح حج واجب على المسلم. شروط صحة، هنالك شرط من يصح حجه وهي الإسلام، هذا شرط عام، من يصح حجه إذا الإنسان كان مسلما صح حجه، حتى لو كان طفل، حتى لو كان طفل. وذهب مع أمه في أحد الروايات أنه الرسول عليه الصلاة والسلام امرأة مسك الطفل قال ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، أو كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. هنالك شروط من يصح قيامه بأعمال الحج، يعني الآن الطفل الأم حامليته على حضنها، العفو، أمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وخواتنا، قال نعم ولك أجر إذا الأم يعني أحرمت عنه ونوت عنه. الآن شروط من يصح قيامه بالحج، يعني الطفل لا يستطيع أن يطوف ولا أن يسعى ولا أن يقوم بأركان الحج كما نعلم، لكن من يصح قيامه بأعمال الحج فهي الإسلام

0: والتمييز. الإسلام
1: والتمييز.
0: والتمييز يعني أن يكون عمره 7 سنوات
1: فأكثر.
0: بقدر يطوف، بقدر يسعى، بقدر يطلع عرفة، بقدر يستطيع رغم أنه عمره 7 سنوات لكن بمساعدة والديه أو إلى آخره. هنالك شروط اعتبار. شروط إذن من يصح حج الإسلام، شروط من يصح قيامه بالحج اللي هي إيش؟
1: التمييز،
0: الإسلام والتمييز.
1: والتمييز نعم.
0: هنالك شروط اعتبار يعني حتى يكون هذا الفرض الذي قمت فيه، هذا الحج الذي قمت فيه يعني يسقط عني إذا قمت فيه، اللي هي إيش؟ الإسلام والبلوغ،
1: والبلوغ
0: والعقل والحرية. الإسلام والبلوغ والحرية العقل. الآن ولد عمره 7 سنوات مسلم وحج، أدى فريضة الحج، طيب هل تسقط عنه فريضة الحج؟ لا
1: لا تسقط،
0: لا تسقط. بعد ما يميز، بعد ما يبلغ، عليه أن يؤدي فريضة الحج.
1: يعني تقبل منه الحج،
0: تقبل لكن لا تسقط.
1: لكن لا تسقط.
0: نعم لكن لا تسقط. الآن نأتي إلى شروط وجوب الحج. من هم الذين يجب عليهم الحج؟ وشروط صحة قلنا الإسلام، البلوغ، الحرية، العقل إلى آخره. الآن ما هي شروط وجوب الحج؟ متى يصبح الحج في حقي واجب أنا كمسلم؟ أولا الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع
1: إليه سبيل،
0: إليه سبيل. هذه الاستطاعة، استطاعة، استطاعة مباشرة الحج بالنفس، أنه أنا أستطيع أن أقوم الحج
1: بنفسي،
0: بنفسي أن أنا أذهب، أنا كشخص فلاني أذهب إلى البيت الحرام، أطوف وأسعى وأقف إلى آخره. إلى آخر. وهنالك استطاعة بالغير. أنا لا أستطيع، ممكن واحد يكون مقعد مريض عنده مرض معين لا يستطيع، لكن ممكن يوكل، استطاعة بالغير. فهذا الذي يعني يستطيع بالنفس، عنده قدرة جسدية أن يذهب لأداء مناسك الحج، يستطيع أن يطوف وأن يسعى وأن يقف بعرفة وأن يذهب إلى المزدلفة وإلى منى إلى غير ذلك من المناسك.
1: نعم
0: هذا استطاعة بالنفس. هنالك استطاعة بالغير. استطاعة بالغير أنه أنا شخص مريض لا يستطيع أن يقوم بأركان الحج لمرض معين، نسأل الله العفو والعافية، هذا لكن ممكن يقدر يوكل واحد. نعم. فمن استطاع الحج بنفسه وجب عليه ذلك، ومن لم يستطع بنفسه واستطاع أن يجد من يحج عنه، نعم، بعوض أو بلا عوض، وجب عليه الحج، وجب عليه الحج.
1: الحج. نعم.
0: هذه الاستطاعة بالنفس. هنالك شروط وجوب الحج بالنفس. نعم أنا أستطيع الحج لكن بس لهون، بس أنا عندي صحتي كويسة، لكن هنالك شروط أخرى. وجود الزاد، أن يكون عند الإنسان
1: ما يكفيه
0: نفقة تكفيه ذهاب وإياب، ويكون عنده نفقة لأولاده كمان. إذن توفر الزاد. اثنين، وجود الراحلة، عنده قدرة أن يدفع أجرة الباص، أجرة الطائرة حسب المتوفر ذهابا وإيابا. نعم. وهنالك شرط آخر، شرط أمن الطريق، أن يكون الطريق آمن.
1: آمن.
0: يعني زمان أول كان يقطعوا الحج 4 شهور، يذهبوا ويرجعوا 4 شهور. هل الطريق آمن؟ في لصوص، في قطع طريق، في أعداء كذا كذا. نعم. الشرط الآخر، القدرة على الركوب، أن يكون الإنسان قادر أنه يركب على الدابة، يعني ممكن يكون وضعه الصحي كويس لكن ما بقدر يثبت على الدابة أو يطلع بطائرة أو يركب سيارة، ممكن إلى نعم في أسباب معينة. إمكان السير، وهو إمكان السير وهو أن يبقى من الزمن ما يمكن فيه السير إلى الحج ويدرك فيه الوقوف بعرفة. إحنا بنعرف أنه يوم عرفة اليوم 9 من ذي الحجة،
1: الحج. نعم.
0: لو واحد طلع يوم 9، طلع من خلينا نقول من تركيا بالطائرة ووصل أو بالبر، وصل يوم العيد بعد طلوع الفجر، راح عليه الوقوف بعرفة. إذا أن يكون في وقت، إمكان السير في وقت، يستطيع بهذا الوقت أن يصل على الأقل إلى عرفة، لأنه الحج عرفة. نعم. الركن الأكبر.
1: الأكبر.
0: نعم. في وقت يستطيع أن يصل إلى عرفة وأن يقوم وأن يقف في عرفة، والوقوف بعرفة معروف من زوال الظهر يوم 9 إلى أذان فجر، إلى فجر يوم العيد. نعم.
1: نعم. تفضل.
0: هذه تقريبا شروط وجوب الحج.

0: شروط صحة الحج، قلنا شروط وجوب الحج وجود الزاد ووجود الراحلة وأمن الطريق. بالنسبة للمرأة بزيد شرط اللي إيش؟ أن يكون معها محرم، زوج أو أحد محارمها، أبوها أخوها أمها إلى آخره، ابنها. نعم، ما في محرم نساء ثقات، مجموعة نساء يعني بالإضافة إلى كمان ثنتين على الأقل. نعم. أن يكون مع المرأة ثنتين من النساء الثقات.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب الآن يعني بعد أن تعرفنا إلى شروط الحج، فضيلة الدكتور خالد بني ملحم جزاكم الله كل خير، الآن نريد أن نتعرف إلى أركان الحج الأساسية. ما هي الأركان التي لا يصح أو لا تصح عبادة الحج بدونها؟
0: حقيقة دكتور منصور، كما أن للصلاة أركان وكما أن للزكاة أركان وشروط وجوب، كذلك للحج أركان.
1: نعم.
0: والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم حج 3 مرات بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، حج مرتين قبل الهجرة، وحج حجة الوداع اللي هي بعد الهجرة،
1: بعد الهجرة
0: عليه الصلاة والسلام. أركان الحج: الركن الأول الإحرام. الإحرام بعض الناس بفكر أنه الإحرام هو لبس الإزار والرداء، لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك أو نية الدخول في أعمال الحج أو أعمال العمرة، هذا معنى الإحرام.
1: نعم.
0: نقول الإحرام هو نية الدخول. الآن مثلا إحنا بالنسبة إن الأردن أغلبنا بروح على المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم يذهب إلى أبار علي ذو الحليفة
1: ويحرم.
0: ويحرم من هناك، ونعم يصلي ركعتين ثم ينوي: لبيك اللهم حجة عن نفسي فتقبلها مني ويسرها لي، أو عمرة أو عن والدي أو إلى آخره. نعم، اللهم صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن الإحرام هو الركن الأول من أركانه، نية الدخول في النسك. الركن الثاني الوقوف بعرفة. كما أسلفنا أن الركن الأعظم من أركان الحج اللي هو الوقوف بعرفة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، وبينا وقت الوقوف بعرفة اللي هو من زوال يوم 9 من ذي الحجة إلى فجر يوم العيد. نعم. الركن الثالث من أركان الحج اللي هو الطواف بالبيت، الطواف الإفاضة. يعني الآن أحرم الحج من أبار علي، الآن
1: الوقوف بعرفة.
0: نعم، الوقوف بعرفة. الآن عادة الناس بروحوا على مكة، الآن بدي من السنة الآن الإنسان لما يصل مكة أن يأتي بطواف القدوم، طواف التحية.
1: نعم.
0: طواف التحية اللي هو بمثابة تحية المسجد، تحية البيت الطواف.
1: نعم.
0: نعم، تحية البيت الطواف كما قال عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل على سيدنا.
0: فالآن أنا أحرمت وصلت البيت الحرام زاده الله تشريفا وتعظيما.
1: نعم.
0: الآن يسلي، ممكن أنا طبعا الحج قد يكون مفرد، قد يكون متمتع.
1: نعم.
0: قد يكون قارن.
1: صحيح.
0: هذه يعني
1: فيها
0: تفصيل كثير،
1: تفصيلات. نعم،
0: تحتاج إلى يعني الإحرام الحال اللي بدنا نحكي عنه بده
1: عدة حلقات.
0: نعم. عدة حلقات،
1: لكن يعني نريد أن نلخص. نعم، أركان الرئيسية.
0: الآن إحنا وصلنا البيت الحرام. الآن أنا عادة إذا أنا كنت مفرد بأتي بطواف القدوم، بعديه بجيب السعي، لأنه الأصل في السعي أن يأتي بعد طواف.
1: بعد الطواف.
0: نعم، بجيب السعي، سعي الحج، السعي بين الصفا والمروة. نعم. وبعدين بيوم الترويم نطلع على اللي هو اليوم 9 أو اليوم 8، نطلع على ميناء، من هناك متحرك إلى عرفات. نعم، منجيب الوقوف بعرفة، منكمل ننزل على المزدلفة، بعدين ننزل صباح العيد نرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم وين ننزل؟ على الكعبة. ونأتي بطواف الإفاضة.
1: إذن طواف الإفاضة ركن.
0: نعم، طواف الإفاضة.
1: نعم.
0: وقلنا السعي، وبعدين الحلق والتقصير.
1: الحلق والتقصير.
0: نعم. بعض العلماء بيعتبروا سنة، لكنه عند المذهب الراجع عند مذهب الشافعي، مذهب بلدنا، نعم، هو أن الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج. طبعا الحلق والتقسيم.

0: ركن للرجل والمرأة. للرجل المرأة. والمرأة. لكن الأصل يسن المرأة أن تقصر ولا تحلق. نعم. لأنه قد يشوه المنظر إلى آخره.
1: نعم. طب الآن يعني بعد أن تعرفنا إلى الأركان، أركان الحجة فضيلة الدكتور، وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والحلق والتقصير
0: والسعي بين الصفا.
1: نعم، والسعي بين الصفا والمروة.
0: نعم.
1: الآن نريد أن نتعرف إلى واجبات الحج.
0: نعم.
1: ويعني بعض السنن وأيضا.
0: تمام. الآن دكتور حقيقة لابد أن نفرق بين الأركان وبين الواجبات.
1: الأركان لا تصح. نعم. بدونها.
0: الفرق بين الواجبات والأركان أن الأركان يتوقف وجود النسك عليها ولا تجبر بدم. يعني طواف الإفاضة لابد أن يأتي به المسلم، السعي لابد أن يأتي به المسلم، الوقوف بعرفة لابد أن يأتي به المسلم، لا يجبر بدم. يعني ما لحقت أقف بعرفة ما في إلي حج، بحولها عمرة.
1: ما طفت طواف إفاضة وقفت بعرفة. نعم. وروحت على البيت
0: بالضبط. وبعدين صار معي ظرف، وقفت بعرفة وصار معي ظرف، ما قدرت أطوف طواف، بظل بذمتي وبظل أضل محرم، وهاي فيها حرج ما فيها. نعم. لكن الآن فالفرق بين الركن لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي
1: بالركن.
0: الحاج بالركن ولا يجبر بدم. الواجبات لا يتوقف وجودها وجود الحج عليها. يعني لو واحد ما رمى الجمرات نقول له في بدائل،
1: في بدائل.
0: ما بات في ميناء نقول له في بدائل.
1: نعم.
0: يعني بنقول له حجك صحيح، لكن عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا، عليك أن مثلا عليك دم، عليك صيام كذا، عليك أن تطعم كذا، في تفصيل في هذه المسألة.
1: نعم.
0: الإحرام من الميقات، من هذه الواجبات الإحرام من الميقات. يعني كل منطقة كما نعلم
1: لا ميقات.
0: بلاد الشام إحنا رابغ، مصر والمغرب رابغ، لكن إحنا الأردن دائما، وبلاد الشام سوريا والأردن، خلينا نقول هذه هاي البلاد أغلبهم بمروا على المدينة، عليه على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمنروا إحنا وين؟ أذو الحليفة اللي هو إيش؟ أبار علي.
1: أبار علي.
0: ونحرم من أبار علي. إذن الإحرام من الميقات، لا يجوز الإنسان أن يتجاوز الميقات إلا وهو قد نوى، مش لبس الأبيض والأسود، قد نوى. يعني نوى لبيك اللهم حجة عن نفسي فتقبلها مني ويسرها لي. نعم. لابد أن لا يجاوز اللي هو أبار علي بالنسبة إحنا مثلا الأردنيين على الأغلب. نعم. إلا بعد أن ينوي. طيب واحد ما نوى وتجاوز ونسي ينوي
1: علي،
0: شو الآن؟ في أمرين.
1: هذا واجب.
0: نقول هل تلبست بشيء من أركان الحج؟ ما وصل مكة، اتذكر. إذا لم يتلبس بشيء من أركان الحج بنقول له ارجع ويحرم، ما عليك إشي. أما إذا كان قد تلبس بشيء من أركان الحج، أعمال الحج، بنقول له يا بتكمل وعليك دم. نعم. أو بترجع لكن بظل الدم برقبتك. نعم. طبعا الميقات في ميقات زماني وفي ميقات مكاني. الميقات الزماني اللي هو بالنسبة للحج شوال، ذو القعدة، وعشرة
1: من ذي الحجة.
0: نعم. يعني لو واحد راح قال بدي حج في ربيع أول أو ربيع ثاني أو جمادة أو رجب.
1: لا. نعم. لأن الله عز وجل يقول الحج
0: أشهر المعلومات.
1: أشهر المعلومات.
0: بارك الله فيك.
1: نعم.
0: بارك الله فيك دكتور. فإذا يعني الحج ميقات الزماني شهر شوال، ذو القعدة، وعشرة من ذي الحجة.
1: هذه أشهر الحج.
0: نعم. لكن العمرة كل أيام السنة.
1: مقيدة بالزمان.
0: كل أيام السنة لك أن تعتمر، ما في وقت محدد كالحج. لكن الميقات المكاني مقيد بالنسبة للعمرة، لابد أن يحرم من يعني مكان اللي هو بده مر منه.
1: نعم.
0: اللهم صل على الحبيب حتى يرضى. ومن هذه الواجبات رمي الجمرات الثلاث. الجمرات الثلاث اللي هي العقبة الكبرى برميها يوم العيد بعد ما ينزلوا الحجاج من المزدلفة. نعم. بعد طلوع الشمس أذان الفجر. نعم. وينزلون ويرمون جمرة العقبة الكبرى، هذه هي يوم العيد. بعدين بالأيام الثلاثة القادمة اللي هي أيام التشريق الثلاثة، يعني يوم العيد مطلوب من الحاج أن يرمي جمرة العقبة الكبرى
1: كبرى.
0: بسبع حصيات قد حبة الحمص. نعم.

0: رمي جمره العقبه الكبرى جاي ثالث جمره، يعني عندك الجمرات الثلاث
1: الاخيره.
0: نعم، الصغرى اللي هي من جهه مسجد الخيف،
1: نعم
0: نعم، والوسطى بعديها، والكبرى تيجي رقم ثلاث. نعم، الشرط اللي او الواجب الثالث المبيت بمزدلفه، ان يحقق المبيت بمزدلفه نعم ثلاث ايام، والمتعجل يومين. المتعجل يومين
1: في منى.
0: نعم،
1: المبيت
0: بمنى،
1: في منى، نعم،
0: من واجبات الحج.
1: نعم،
0: الواجب الاخر اجتناب محرمات الاحرام. اجتناب محرمات الاحرام تشمل لبس المخيط، وتغطية الرأس بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه بالنسبة للمرأة. المرأة تبقى بلباسها لكن لا تغطي وجهها وكفيها.
1: وكفيها.
0: نعم. ترجيل الشعر، ترجيل الشعر، تسريح الشعر، إزالة الشعر بشكل عام بالحلق أو النتف أو القص، إزالة الأظفار، استعمال الطيف في الثوب، قتل الصيد، عقد النكاح وما يتعلق بالنكاح.
1: نعم.
0: هذه محرمات الإحرام. شوف كيف يعني الإنسان بالحج أثناء الإحرام يبقى في عبادة متواصلة، عبادة كيف الإنسان لما يدخل في الصلاة ما بيجوز يأكل ولا بيجوز يشرب ولا بيجوز يلتفت يمين وشمال ولا آخره. وكذلك الإنسان في الحج هنالك محرمات يجب أن يلتزم فيها. وأنا حقيقة من هذا المنبر الطيب أخاطب إخواننا، خاصة يعني المقبلون إن شاء الله اللي ربنا كرمهم هذا العام لأداء هذه الفريضة، لابد يا أيها الأحبة لابد من كل واحد أن يتعلم مناسك الحج، لأنه إذا ما تعلمها بشكل صحيح
1: صحيح
0: قد يكون حج غير صحيح. لابد، الحمد لله وزارة الأوقاف تجعل هنالك مرافق أو اثنين في كل باص،
1: في كل باص، نعم،
0: ومرافقين مؤهلين،
1: نعم،
0: تعقد لهم دورات
1: صحيح،
0: دورات، نعم، زي الخارطة الرملية يعني عندنا هون في الأردن، نعم، بعملونهم إيش زي الخارطة، هاي الكعبة، هاي الصفا والمروة، هاي العرفة، هاي منى، وكأنك بتعيش يعني صورة مصغرة عن الحج. فلا بد، أنا أخاطب كل من يريد الحج أو العمرة أن يتعلم مناسك الحج والعمرة، لأنه لا يصح الحج ولا العمرة إلا زي الصلاة. لو واحد صلى وما ركع في صلاته وما قرأ الفاتحة،
1: لا، نعم،
0: شو حكم صلاته؟
1: باطلة.
0: فلا بد أن نتعلم أحكام الحج والعمرة حتى تكون هذه الفريضة إن شاء الله صحيحة ومتقبلة عند الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور. سيدي، الآن يعني بعد أن تعرفنا إلى شروط الحج وأركانه وواجباته ومحظوراته، الآن إذا سمحت لي نتعرف يعني فيما تبقى من الوقت إلى أو ننتقل إلى يعني موضوع أبعد قليلا، وهو موضوع يعني الدروس الإيمانية والتربوية التي يتعلمها المسلم من الحج، وكيف تؤثر هذه العبادة، وكل العبادات لها أثر حقيقة يعني في حياة المسلم، كيف تؤثر هذه العبادة على وجه الخصوص وهي عبادة الحج في شخصية المسلم وفي سلوكه، كيف ينعكس أداء هذه العبادة على سلوكه؟ يعني نريد أن نتعرف إلى الأبعاد الإيمانية والتربوية في الحج.
0: كما أسفت دكتور منصور في بداية الحلقة أن العبادات كلها عبارة عن مدارس،
1: نعم،
0: نتعلم من خلالها مبادئ الإسلام الأساسية. مبادئ الإسلام الأساسية حقيقة موجودة في كل ركن من أركان الإسلام. الحج كمان لابد أن أشير إلى أن العبادات منها ما هو عبادات مالية، ومنها ما هو عبادات مادية ومالية، جسدية ومالية، ومنها ما يجمع بينها كلها. يعني الآن الصلاة عبادة جسدية،
1: نعم،
0: الزكاة عبادة مالية. نعم، الحج عبادة جسدية ومالية، وفيها ذكر الله مما بيطلع الإنسان من بلده حتى يرجع وهو في طاعة وفي عبادة. كل عمل حقيقة من أعمال الحج يذكرنا كما يقول أحد العلماء، الحج مجموعة رموز صيغت بأعمال، مجموعة رموز صيغة بأعمال، يعني كل عمل يشير إلى رمز،
1: إلى رمز
0: معين
1: دلالة.
0: نعم دلالة معينة. نعم. يا سلام. نعم. من هذه الرموز رمز استسلام الإنسان لله. أنا بطوف حول الكعبة بسعى بين الصفا والمروة، قد لا أدرك.
1: هذا يعني قمة الخضوع والانكسار لله عز وجل.
0: بروح برمي الجمرات، جمرة العقبة الكبرى، جمرة الوسطى والصغرى،
1: الوقوف بعرفة.
0: الوقوف بعرفة.
1: نعم.
0: هي رموز صيغة بأعمال. يعني أحد المتشككين سأل أحد العلماء رحمة الله عليه، قال له أنتوا يا مسلمين تعبدوا أصنام، قال له كيف؟ قال له بتبوسوا الحجر الأسود، حجر. سأل الشيخ وكان حقيقة الله وفقه إلى الإجابة الطيبة، قال له أنت عندما تسلم على أبوك بتقبل إيده؟ قال له والله بقبل إيده. قال له أنت إذا قبلت إيد أبوك عبدته؟ قال له لا. قال له إذا أنت قبلت إيد أبوك عبدته؟ لذلك العلماء جاء في الأثر أن الحجر الأسود يمين الله في أرضه، الحجر الأسود يمين الله في أرضه، كأن الحاج أو المعتمر عندما يذهب إلى الحج أو العمرة تيسر له أن يصل إلى الحجر ويقبله ويلمسه، هذا الحجر الأسود نزل من الجنة وكان كالشاش البيضاء، لكن كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام سودته ذنوب العباد. هذا الحجر يوم القيامة كما جاء في الأحاديث الصحيحة يأتي له لسان وعينان، لسان وعينان يشهد على كل من قبله أو لمسه أو أشار إليه، ويقول ربي فلان إجا في يوم الأيام في السنة الفلانية قبلني أو لمسني أو أشار إلي عن بعيد حسب المتيسر. نعم. فشوف يعني فالحج عبارة عن استسلام. يعني الآن الإنسان يذهب إلى الطبيب، إنسان يعاني من مرض ما، نسأل الله أن يكتب الشفاء علينا وعلى جميع مرضى المسلمين،
1: اللهم آمين.
0: يذهب إلى الطبيب يعاني من مرض معين، الطبيب يصف له دواء، يذهب إلى الصيدلي ويصرف ذلك الدواء. ما بسأل الطبيب ليش شو مكونات الدواء هذا، خلاص هو يثق بالطبيب. إذا كنا نثق بالطبيب من باب أولى أن نثق برب الطبيب سبحانه وتعالى الذي وجهنا إلى هذه الأركان في الحج وغيرها.
1: نعم.
0: إذن الحج رمز استسلام لله سبحانه وتعالى، الحج مظهر عملي لكثير من قواعد الإسلام، مظهر عملي على الأخوة الإسلامية. يعني هذا اللي إجا من الصين وأجا من أندونيسيا وأجا من ماليزيا وأجا من أمريكا وأجا من أقصى الشرق وأقصى الغرب وأقصى الجنوب وهو يقول لبيك اللهم لبيك، هذا حقيقة يعمق الأخوة الإسلامية. كذلك مظهر عملي للمساواة، الكل يأتي بإزار ورداء، الصغير والكبير والأمير والمأمور والفقير والغني كلهم بنفس اللباس وكلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن مظهر مساواة، مظهر عملي لخضوع المسلمين كلهم لله ولرسول الله، لكتاب الله، لهذا الدستور الرباني. نعم. كما أيضا أسلفنا أن الحج مدرسة نتعلم منها الصبر. يعني السيدة عائشة لما قالها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام هل على النساء حج؟ قال الجهاد، قال جهاد لا قتال فيه.
1: الحج والعمر،
0: حج والعمر جهاد يحتاج إلى صبر، خاصة مع الأعداد الهائلة، في أعداد 1.5 مليون على الأقل بيكون موجود، مش دائما المواصلات متوفرة، قد يعني قد يضطر الإنسان أن يمشي أحيانا 10 كيلو بتواصلات حتى ينتقل من البيت الحرام إلى ميناء ثم إلى عرفة ثم ينزل إلى المزدلفة. مش دائما حقيقة السلطات السعودية الله يجزيهم الخير يعني لهم أيادي بيضاء كثيرة يحاولون أن يوفروا كل السبل لإراحة ضيوف الرحمن، لكن مش دائما متوفرة، الأعداد هائلة في زحمات إلى آخره. إذا نتعلم الصبر، يعيش الإنسان في عبادة دائمة من ما بحرم ولبيك اللهم لبيك لبيك لا، وهو يذكر الله أثناء الطواف ذكر لله، أثناء السعي ذكر لله، أثناء الوقوف بعرفة

0: خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما أسلفنا. نعم
1: نعم.
0: كذلك الحج يحيي في نفوس الإنسان مشاعر كثيرة، مشاعر العطف على المسلمين، مشاعر الولاء لله والرسول، مشاعر التجرد عن الدنيا والإقبال على الآخرة. يعني الإنسان لما يخرج من بلده ويترك أهله، هاي بتذكره بخروجه إلى القبر الدار الآخرة. عندما يلبس الإزار والرداء الأبيضين بيش بذكره؟ بالكفن، كفن اللي كل واحد منا رايح يلبسه. نعم. أيضا في كل فعل من أفعال الحج عظات ومعاني، تجمع الناس في عرفة. هذا المؤتمر العالمي السنوي، أعظم مؤتمر، هذا يذكرنا بيوم الحشر، الناس كلها واقفة، نعم كلها متوجهة إلى الله، كلها يا رب. والله يا أيها الأحبة، إذا عندك حاجات مستعصية، أنا أخاطب نفسي وأخاطب كل من يسمعني من الإخوان والأخوات على حد سواء، إذا كان عندك حاجة مستعصية توجه إلى الله في يوم عرفة، خاصة بعد الزوال، وحتى لو كنت في بلدك، حتى لو لم تذهب إلى هناك، يوم عرفة له مكانة خاصة، توجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق، بإلحاح على رب الأرباب. فكم من أناس كان لهم وعندهم حاجات مستعصية الله عز وجل قضاها لهم بإلحاحهم وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى. نعم، تجمع الناس في عرفة، رمي الجمار، يعني يشعرنا بأنه عدونا الأول، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الشيطان اعترض سيدنا إبراهيم لما عندما أراد أن يذبح إسماعيل أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. نعم، الحلق والتقصير كناية على أن الإنسان يعني خلاص الآن بده يرجع إنسان جديد، إنسان خالي من الذنوب، كيوم ولدته أمه. الحج عودة إلى مراكز الإسلام الأولى، دين إبراهيم بذكرنا، وإذ يرفع إبراهيم من البيت وإسماء ربنا تقبل منا، بذكرنا بحياة الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة، وكم عانى، كيف عانى، وكيف كان يعني يعبد الله سرا ويؤذى وأوذي، وهجرة الحبشة الأولى والثانية، وثم الهجرة، ترك وطنه عليه الصلاة والسلام. فحقيقة الحج وأعمال الحج والكعبة، كعبة هي مغناطيس القلوب، الكعبة مغناطيس القلوب. بعدين للعلم، موقع الكعبة يأتي في كأنه سرة الأرض، كيف الإنسان عفو، السرة في جسم الإنسان موقعها تقريبا متوسط، كذلك الكعبة بالنسبة للعالم الكرة الأرضية هي في متوسط العالم، فهي سرة الأرض. الله سبحانه وتعالى جعل جاذبية معينة، جعل جاذبية بين المؤمن وبين هذا البيت، بيت الله الحرام، فهي مغناطيس القلوب. نعم
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور على هذا الكلام الطيب. يعني نختم إذا سمحت بهذا السؤال، معنا تقريبا يعني بقي من الوقت حوالي 3 دقائق، نختم به فضيلة الدكتور، ويعني لمن هذا السؤال ربما موجه لمن يعني يسر الله له تبارك وتعالى الحج هذا العام، وأيضا يعني يستفيد من كل من يسمعنا، لعل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا الحج. كيف يحقق الحاج الحج المبرور؟ ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فكيف يعني يحقق الحاج هذا المفهوم وهو مفهوم الحج المبرور؟
0: حقيقة دكتور، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي العمل أفضل إلى الله، قال إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج المبرور.
1: حج المبرور،
0: حج المبرور. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام سئل ما هو الحج المبرور، فقال إطعام الطعام وطيب الكلام، إطعام الطعام وطيب الكلام،
1: طيب الكلام.
0: أيضا الحج المبرور هو الذي يخلو من الرفث والفسوق والجدال في الحج الإنسان، كما أن الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان قال فإن سابه أحد أو قاتله
1: فليقل
0: إني امرؤ صائم. كذلك الإنسان في الحج بده يحاول يروض نفسه على التحمل على

0: صبر على التجاوز عن زلات الآخرين. الحج يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. يعني الطقس حار، ازدحام،
1: السفر، مشقة السفر،
0: مشقة السفر. السفر قطعة من العذاب، جزاك الله خير دكتور. حقيقة السفر قطعة من العذاب، فالإنسان بكون يعني مش بوضعه الطبيعي، بده أحيانا بده نفرز. لكن ما الذي يضبط أعصابه؟ ما الذي يعني بيجعل حاله يمتص ضغوط الآخرين وكلام الآخرين؟ هو سعة الصدر. فمن حج ولم يرفث ولم يفسق، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا يجب أن تتروضوا على عدم الرفث والفسوق، وعلى يعني التصرفات السيئة. بده يكون عندك سعة صدر، بدك تسابق إلى الإحسان إلى الناس. بعض العلماء قال الحج المبرور أن يرجع الحاج أفضل حالا مما كان عليه، الإكثار من الطاعة وترك المعاصي، الإحسان إلى الآخرين، أن يظهر هذا الحج على سلوكيات الإنسان. يعني أنا رحت وأديت هذه الفريضة وما فيها من معاني عظيمة، إذا بدي أرجع كما كنت مصيبة، مصيبة حقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب السلامة، نسأل الله سبحانه أن يكتب السلامة على كل إخواننا الحجاج والعمار في هذا العام وفي كل عام، وأن يتقبل منهم الحج والعمرة، وإن شاء الله ما ينسونا من دعواتهم. فهم ضيوف الله كما أسلفت، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فلبوا وسألوه فأعطاه. إذا الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه فسوق ولا عصيان، ويكون الإنسان مقبل على الله بكلام طيب مع الآخرين، وبإطعام الطعام، وبإسداء المعروف للآخرين، وتحمل الأذى من الآخرين.
1: نعم. سيدي بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور خالد بني ملحم، على يعني هذا الكلام الطيب، وجزاكم الله كل خير.
0: أكرمك الله دكتور.
1: الله يكرمك سيدي،
0: حياكم الله.
1: يعني في الختام يعني نسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يجعلنا ممن يعظمون شعائر الله عز وجل ويؤدون عبادته على الوجه الذي يرضيه تبارك وتعالى. أشكركم مستمعينا الكرام أيضا على متابعتكم، وأشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية. نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى. كان معكم الدكتور منصور العمري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش
3: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة.

زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل.

0: أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
2: هاتف رقم 037-1010-25.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهراً وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9000.

0: واحد وعشرة آلاف واثنين. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح، مفروشات شهوان الأجمل في الأردن. قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج من دور القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعلى شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سنقضي معا بعض الوقت مع نخبة من الطلبة الدارسين في دار القرآن الكريم في مسجد العرمان في حي العرمان في منطقة أم رمانة قضاء بيرين والتابعة لمديرية أوقاف الزرقاء. ويسرنا في البداية أن نرحب بفضيلة المشرف على هذه الدار فضيلة الشيخ إبراهيم محمود عيسى الخلايلة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ إبراهيم، وحياكم الله.
3: حياكم الله، الله يسلمك.
2: كما نرحب بصحبه الكرام من الطلبة الدارسين في هذه الدار، الطالب قيس محمد الخلايلة. أهلا وسهلا بكم يا شيخ قيس. والطالب مصلح محمد الخلايلة والطالب عبد الله فادي الخلايلة، فأهلا ومرحبا بكم جميعا وحياكم الله. طبعا فضيلة الشيخ إبراهيم، خير ما نستهل به لقاءنا هذا معكم سورة الفاتحة بنية التوفيق لأمتنا وقيادتنا الهاشمية الرشيدة حامية حمى الإسلام في هذا البلد المبارك والمدافعة عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في فلسطين الحبيبة، وأيضا بنية تعليم كيفية قراءة سورة الفاتحة بالنسبة لمن لا يجيد قراءتها، باعتبار أن قراءة سورة الفاتحة بشكل صحيح ركن من أركان الصلاة وفق ما ذهب إليه سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضلوا بارك الله فيكم.

0: آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. فضيلة الشيخ إبراهيم، حبذا لو قدمت لنا في بداية هذا اللقاء نبذة تعريفية قصيرة بدار القرآن الكريم في مسجد العرمان، والدور الذي تطلع به هذه الدار المباركة في خدمة كتاب الله عز وجل ضمن الحيز الجغرافي والمنطقة الجغرافية في منطقة أم رمانة قضاء بيرين. تفضل، بارك الله فيكم.
1: جزاك الله خير. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نبدأ بالشكر لأخينا الدكتور علي حفظه الله على اهتمامه بدور القرآن وكل ما يختص القرآن الكريم ومنافعه، ونشكر إذاعة وقناة أدعو على هذا الاهتمام المبارك للقرآن الكريم ولمسابقة القرآن الكريم وإلى دور القرآن الكريم وإلى الختمة الهاشمية، جزاهم الله خيرا. وأولا وآخرا نشكر جلالة الملك حفظه الله، هو ولي عهده الأمين، نشكرهم على الاهتمام بهذا القرآن العظيم وبمسابقات الهاشمية وبدور القرآن وبالختم الهاشمية وكل ما يختص القرآن، حفظهم الله ورعاهم جميعا. ونشكر وزير الأوقاف المكرم الدكتور محمد الخلائل حفظه الله كذلك على هذا الاهتمام بدور القرآن ومسابقات الهاشمية وبالختم الهاشمية، وجزاهم الله خيرا جميعا. دار القرآن لمسجد العرمان، هذه الدار تكون أول دار في قضاء بيرين، ولم يكن قبلها دار. وفضل الله يعني سعت مديرية أوقاف الزرقاء أن يكون هنالك دار، وحثت المؤذنين والأئمة ومن يعني عنده قدرة على أخذ المستويات للالتحاق بدور القرآن النموذجية في الزرقاء. ونحن في بيرين وأم رمانة تبعد عن الزرقاء أكثر من 20 كيلو. فكنا بفضل الله نذهب إلى دار القرآن النموذجية في دار أبو قاعود في الزرقاء. ونأخذ مستويات، وأخذنا المستوى الأول والثاني والثالث بفضل الله، وأخذنا الإجازة. ومن علينا معالي الدكتور أبو أشرف حفظه الله بفتح دار القرآن، جزاه الله خير وأعطانا الإشراف بارك الله فيه، وفتحنا دار القرآن وكانت أول دار في قضاء بيرين، ولا يوجد غيرها إلا دار أخرى أيضا كان تابعة لمديرية أوقاف الزرقاء وأنا المشرف عليها بفضل الله. والحمد لله الأمور طيبة، وفيها طبعا نقدم مستويات أول والثاني والثالث والإجازة وتحسين التلاوة، ونعلم بعض أحكام الصلاة والوضوء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم يعني نكون صادقين، ونعلم بعض الطلاب كيف يكونوا مخلصين لبلدهم ولوطنهم ولمليكهم، وكيف يكونوا مخلصين لهذه الدولة التي تحميهم. بفضل الله يعني هنالك يا شباب عندنا يعني قلوبهم متعلق بهذا البلد وبهذا الوطن، نسأل الله يجزاهم خير وجزاك الله خير، بارك الله،
0: الله يكرمك وبارك الله فيك، نسأل الله لكم التوفيق، بارك الله فيك والسداد إن شاء الله. فضيلة الشيخ، نبدأ بعد إذنك مع بالاستماع إلى تلاوات صحبك الكرام من الطلبة الدارسين في هذه الدار، ونبدأ أولا مع الطالب قيس محمد الخلايلة. كم تحفظ من كتاب الله يا شيخ قيس؟
2: قرابة 4 أجزاء.
0: ما شاء الله، حصلت على المستوى الأول؟
2: الحمد لله.
0: والثاني؟
2: نطمح إن شاء الله في قلبي.
0: أنت الآن في طور الاستعداد إن شاء الله لأخذ المستوى الثاني
2: إن شاء الله تعالى.
0: نسأل الله لك التوفيق.
2: اللهم أمين.
0: أسمعنا شيئا من كتاب الله يا شيخ قيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء

فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم

0: تقدير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا، إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.
1: جزاك الله خيرا الطالب قيس محمد الخلايلة على هذه القراءة المباركة لما تيسر لك من سورة الفرقان. فضيلة الشيخ إبراهيم، طبعا مستوى الآن الطالب قيس في المستوى الثاني إن شاء الله تعالى،
2: بداياتنا
1: في يعني لازال في البدايات. نعم نعم، وهي بدايات مباركة لا شك في ذلك. ما تعليقك على تلاوته وما توجيهاتك؟
2: الله يبارك فيك
1: في قادم الأيام.
2: نستفيد دكتور علي، الله يحفظك ويبارك فيك، ما شاء الله قراءة طيبة والأحكام طيبة، لكن كما قلت يحتاج إلى بعض المخارج وإن شاء الله البدايات طيبة، لأنه لسه الآن في المستوى الأول. طيب، أنا المستوى الأول وأداء، وما شاء الله الله يبارك بالنسبة له يعني متقدم الأداء. طيب، أما إن شاء الله أيام قادمة يكون
1: من حيث المستوى الذي يعني هو فيه متقدم.
2: طيب، إن شاء الله. نعم، الله يحفظك ويبارك فيك.
1: فيما يتعلق بقضية الوقف،
2: نعم يحتاج
1: توجيهك له.
2: نعم، في بعض الوقفات بتكون حسنة، في بعض الوقفات خطأ يعني فيها. نعم، إن شاء الله أيام قادمة يكون
1: يراعي ذلك. نعم، إن شاء الله.
2: تعرف الوقف الابتداء يكون في المستوى الثالث، فإن شاء الله يعني
1: ما شاء الله. نعم، لكن تلاوة الطالب قيس محمد الخلايلة يعني تلاوة ماتعة ومباركة، والهنات التي يعني وجدت فيها قليلة وستتلاشى إن شاء الله مع أخذه المستوى الثاني والثالث، وإن شاء الله أنه ينال الإجازة ويكون ليس يكون من حفظ كتاب الله لنفسه، بل يحفظ الكتاب والقرآن لغيره من أبناء المنطقة.
2: الله يجزيك بارك الله فيك.
1: طالب مصلح محمد الخلايلة، كم تبلغ من العمر يا شيخ مصلح؟
3: صف سابع.
1: ما شاء الله. كم تحفظ من كتاب الله؟
3: جزئين.
1: جزئين. حصلت على المستوى الأول ولا لازلت؟
3: قربت أجيبه
1: إن شاء الله. إن شاء الله الله يفتح عليك يا شيخ مصلح. أسمعنا شيئا من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: سلاما.
1: جزاك الله خيرا الطالب مصلح محمد الخلايلة على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة الواقعة. فضيلة الشيخ إبراهيم، ما توجيهك وتعقيبك على تلاوة الطالب المصلح؟
2: كأداء طيب الأداء، لكن تعرف الأحكام لسه ما أخذ أحكام لا مستوى ولا ثاني، فيعني كأداء طيب ما شاء الله عليه، يعني مقبول وصوته طيب ما شاء الله عليه، فالأيام القادمة إن شاء الله يكون مع المستويات يكون أفضل.
1: نعم،
2: بارك الله فيك.
1: لكن ما شاء الله يعني هو والشيخ قيس يعني استطاع أن يطوي على الحروف.
2: أحسنت. إيه أحسنت.
1: نعم
2: إيه نعم، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيكم، بالتوفيق يا شيخ مصلح إن شاء الله. الطالب عبد الله فادي الخلايلة، كم تحفظ من كتاب الله يا شيخ عبد الله؟
3: إن شاء الله جزئين.
1: ما شاء الله، وكم تبلغ من العمر الآن؟
3: 13 سنة.
1: ما شاء الله، حصلت على المستوى الأول ولا الآن تدرس فيه؟
3: إن شاء الله ندرس فيه.
1: بالتوفيق إن شاء الله. أسمعنا شيئا من كتاب الله، الله يكرمك ويكرم والديك.
3: أعوذ

ناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ

0: فيهم وأمهاتهم على ذلك. ما تعقيبك على تلاوة الطالب عبد الله؟
1: طالب عبد الله بارك الله فيك، عنده صوت طيب، يحتاج إلى متابعة من أحكام التجويد ومعرفة متى يقف وكيف يقف على الكلمات، يعني هنالك وقوف خاطئة، ويحتاج إلى تلاوة مستمرة حتى يستطيع أن يتقن الكلمات القرآنية. وإن شاء الله في البدايات كما قلنا، يعني هو بدايات، إن شاء الله ما شاء الله عليه، إن شاء الله الله يحفظه، يحفظك
0: جميعا. والقرآن يحتاج إلى متابعة.
1: نعم،
0: من
1: لابد
0: الطالب
1: ذلك
0: إن شاء الله.
1: نعم،
0: لكن مع الزمن،
1: مع الزمن،
0: وكمان إن شاء الله
1: كما ذكرت والدين لهم دور كثير.
0: نعم،
1: بحث الطالب على القرآن وعلى تلاوة القرآن، فشيء طيب إن شاء الله.
0: وسيكونون يعني هؤلاء الطلاب إن شاء الله مستقبلا،
1: نعم،
0: عونا لك، نعم، في تدريس يعني طلاب دار القرآن،
1: نعم،
0: في المنطقة.
1: نعم،
0: إن شاء الله.
1: الله يحفظك ويبارك فيك. نعم.
0: نصل الآن فضيلة الشيخ إلى الفقرة المتعلقة بالمبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. نقرأ اليوم من سورة الكهف، أليس كذلك؟ تفضل شيخنا.
1: الجزء السادس عشر.
0: على بركة الله.

وأهديك إلى ربك فتخشاه فأراه الآية الكبرى فكذب وعصاه ثم أدبر يسعاه فحشر فناداه فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشاه أنتم أشد خلقا أم السماء بناها

0: أو ضحاها.
1: صدق الله العظيم، جزاك الله خيرا الطالب عبد الله فادي الخلايلة على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة النازعات. مرة أخرى نؤكد أنهم لا زالوا في المستوى البدايات. الأول في البدايات،
2: نعم،
1: وهم أبناء صالحون إن شاء الله.
2: آمين.
1: والولد الصالح لا شك، يعني فضيلة الشيخ، وراءه أب صالح وأم صالحة، وهذا تطبيق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راعي في أهل بيته، هو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن أبنائه، تربية أبنائه، تعليمهم القرآن الكريم أو ما تيسر من القرآن الكريم، وكذلك الأم. فجزى الله خيرا يعني هؤلاء الطلبة، وجزى الله والدي

0: صبرا
1: صبر الله العظيم وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لكم من سورة الكهف، انطلاقا من المبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. شكرا لكم فضيلة الشيخ إبراهيم محمود عيسى الخلايلة المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد العرمان، حي العرمان، منطقة أم رمانة، قضاء بيرين، التابعة طبعا لمديرية أوقاف محافظة الزرقاء. ونشكر كذلك طلبتك الدارسين في هذه الدار، ومنهم الطالب قيس محمد الخلايلة، والطالب مصلح محمد الخلايلة، والطالب عبد الله فادي الخلايلة. الشكر موصول أيضا لكم مستمعي ومتابعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: اجتماعي في هذا البرنامج المبارك الذي يستمد بركته من القرآن الكريم من دور القرآن الكريم. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنحن

عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

الأبرار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا

أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال

فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهي

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

حقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت

فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دايماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلاً إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
10: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
9: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079 80 111-63 مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
12: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
13: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
12: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم.

0: فرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
0: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
0: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
8: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. Fish and Chips بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأعرض عنها.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: معك أشياء معايا آيات الله وكلماته.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد.

شوفتك نحمد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

هذه أكفنا مرفوعة إليك بالأمل، مبسوطة إليك بالرجاء، فلا تخيب فيك رجاءنا، وابسط يدك لنا بالعطاء، فقد وقفنا ببابك نطلب الخير، فلا نعود وايدينا فارغة من الخير. إلهنا، يا من لا ملجأ لنا إلا بابك، إن طردتنا من بابك فعلى أي باب نقف؟ وإلى أي ملجأ نلتجئ؟ وإن حرمتنا من عطائك فمن الذي نرجوه للخير ونقصده للعطاء؟ فلا باب لنا غير بابك، ولا مقصود لنا سواك. إلهنا، أنت الرحمن الرحيم الذي كتب على نفسه الرحمة، ورحمتك يا رب وسعت كل شيء، وحاشاك يا رب الرحمات، ويا مفيض النفحات أن تحرمنا من كرمك، فنحن أطمع ما نكون في رحماتك، وأحوج ما نكون إلى نفحاتك. إلهنا،

0: يا من إذا دعي أجاب، وإذا سئل أعطى. الكل إلى عطائك فقير محتاج ما دام الليل والنهار. اللهم إنا نسألك في السر والعلن، وندعوك في الليل والنهار، فأجب يا رب دعاءنا، وأعطنا سؤلنا، وحقق لنا فيك رجاءنا، واحفظ علينا إيماننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق إن يشأ يذهب

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

0: أنفسكم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: وأصلح بالهم مع الدكتور أسامة الديري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في لقاء جديد ومتجدد وأصلح بالهم. خلونا اليوم نعيش مع الأمانة. كيف أنت والأمانة؟ ربنا لما قال في القرآن إنا عرضنا الأمانة، إن عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال كلها رفضت من حمل الأمانة وأشفقنا منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، ظالم في حمل الأمانة وجاهل في كيفية أدائها. الأمانة ترى مش مثل ما بتفكر وبتفكري إنها بس محصورة في المال، لا، نفسك هاي أمانة عندك، أخلاقك وأخلاقك، دينك وأمانتك، أولادك وزوجتك، هذه كلها أمانة عندك. أنت عارف إذا كنت أنت موظف الأمانة عندك في وظيفتك، وإذا كنت مسؤول الأمانة في مسؤوليتك، لأنه حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم شو بقول؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راعي في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في أهل بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أمانة الكلمة، إحنا في موسم انتخابات بتلاقي الكل بفزع وبنتخب، بس الكلمة وصوتك أمانة، لازم تعطيه للي بيستحق، للي بيخاف الله. الكتاب، إذا خدت كتاب، استعرت كتاب، هاي أمانة. أنت استعرت كاسة من جارتك أو صحن، هذه أمانة. البيع والشراء أمانة، النصيحة أمانة. إذا أجى إنسان سألك عن فلان عشان الزواج، نصيحتك أمانة وكلمتك أمانة. يعني الأمانة مش في المال مثل ما بيحسب كثير من الناس، لا، الأمانة كثير في شؤون حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إيش كان يلقب؟ الصادق الأمين. طيب تعالوا نشوف سيدنا موسى عليه السلام. ربنا قال عن سيدنا موسى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، لأنه عرف أنه هدول البنات أمانة وما بصير أنا أخون الأمانة. ثم قالت الفتاة لأبيها الرجل الصالح: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله أكبر، إحنا بمس الحاجة في هذه الدنيا إلى إنسان أمين، أمين في وظيفته، إلى مسؤول أمين، حتى تشوف الأمان والثقة، لأنه الإسلام كله مبني عن الأمانة. والأمانة، تعرفين شو يعني الأمانة؟ إنك تحط كل شيء في مكانه، ما توظف قريبك ولا نسيبك أو ابن عشيرتك إلا إذا كان يستحق. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بقول: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. يعني كثير من الناس تخدم الفزعة: قريبي وابن عمي وخالي ونسيبي. لا، أنت مسكين لأنك أنت خنت الأمانة. أبو ذر أقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ يعني حطني مسؤول يا رسول الله. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب بمنكبي وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو بعطينا حديث ثاني بيتكلم عن واقعنا، قال: من استعمل رجلا وفيهم من هو أرضى لله، يعني تخلي واحد مسؤول، تخلي واحد زعيم، تخلي واحد كذا وفيهم من أرضى لله، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. أبو بكر لما قال ليزيد بن معاوية وهو رايح للشام، قال: يا يزيد، أنا بعرف إنه لك قرابة في الشام، يا يزيد، إن لك قرابة، عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكثر ما أخاف عليك يا يزيد، أكثر ما أخاف عليك يا يزيد. بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا

0: فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. الله يعافينا وإياكم. بدك فعلا أنت راحة البال، شوف الأمانة عندك كيف، أمانة الكلمة، أمانة المسؤولية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم راحة البال. على أمل اللقاء بكم، نستودعكم الله.
1: وأصلح بالهم،
2: وأصلح بالهم
1: مع الدكتور أسامة الديري.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم.

موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
5: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 67. مطابخ

0: تاريخ التميز نكهة البيت.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين، شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
5: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله.

0: الالمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواعها، بتروح حلقه اليوم بدون ما نطبخ اشي.
1: كرم زمزم تشكيله واسعه من المنتجات الغذائيه.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وانتهينا إلى معرفة تحديد الاستواء بأنه استواء يليق بالله سبحانه، ككل صفة من الصفات يوجد مثلها في البشر، فلا تأخذها في الله مثل وجودها في البشر، فللبشر وجود ولله وجود، وليس وجود البشر كوجود الله. ولله علم بالأشياء التي نباشرها، وللبشر علم ولكنه ليس كعلم الله، ولله فعل في الأشياء ولنا فعل ولكنه لا يناسب فعل الله. إذن فلا تأخذ الاستواء على المعنى الذي معناه استقر على مكان محيز حتى تخرج الله عن أن يكون متحيزا في مكان. ثم قال بعد ذلك: يدبر الأمر. وتدبير الأمر ترتيب وجوده ترتيبا يجعل كل شيء موضوعا في مكانه بحكمة. والحق سبحانه وتعالى له صفة علم، وله صفة إرادة، وله صفة قدرة. فصفة العلم هي التي تضع كل شيء في مكانها بحكمة، وصفة الإرادة هي التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وصفة القدرة تبرز المراد لله. إذن فهناك علم، وهناك إرادة، وهناك قدرة تبرز المراد على وفق العلم. فما دام الله هو الذي يدبر الأمر، ده أمر منطقي. ليه؟ لأنه هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض، واستوت الأمور له بحيث لم يعد هناك خلق جديد إلا بما يبرزه بكون في ميلاد كون. فما دام الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الإنسان الذي خلقت له السماوات والأرض، إذن فلا بد أن يدبر للإنسان أمور مادياته وأمور قيمه. أما أمور الماديات فقد بانت في خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والماء والهواء وما في الأرض من عناصر تنبت للإنسان ما يحتاج إليه في قوام حياته. فإذا كان الحق هو الذي خلق كل ذلك قبل أن يخلق الإنسان السيد، والإنسان السيد طرأ على هذه الأمور المادية، أفا يعين لكم أموركم المادية بحكمة ثم يترك قيمكم لكم؟ القيم هي أسمى ما في الأمور من تكوين، وما دامت الماديات بأمور خلقها الله أيترك لكم أنتم أن تجعلوا القيم؟ ده من باب أولى أن يخلقه والقيم. يبقى إذن ما تقولوش لماذا أرسل رسولا صفته كذا، لماذا أرسل رجلا، لماذا أرسل محمد، لأن دي من ضمن تدبير الإيه؟ من ضمن تدبير الأمر، والله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن فيدبر الأمر جاي علشان تنفئ كان للناس عجبا أن أوحينا، وعلتها إيه؟ لأن الله هو الذي هو ربكم وهو الذي خلق، ولا يجادل أحدا في أن الله هو الذي خلق الكون وخلق الإنسان وخلق الكون عشان مين؟ لأجل الإنسان، فلأجل أن ينظم حركة الوجود بين الإنسان والكون خلق له القيم في افعل كذا ولا تفعل كذا، ثم ترك له أمورا لا يقول فيها افعلها أو لا تفعلها، فهي من جانب المباحات. وإذا ما استقرأت الأفعال أي الأحداث في الكون تجد الذي قال الله فيه افعل قليل والذي قال الله فيه لا تفعل قليل، يبقى متروك المباحات أكثر من افعل وأكثر من لا تفعل. فإذا ما دام الله هو الذي صنع ذلك افعل ولا تفعل وترك الأمور المباحة فاترك القيم لله. لماذا؟ قال لك لأنك لو نظرت إلى الكون نظرة اعتبار وجدت أن الكون المادي المخلوق لله في غاية الدقة وفي غاية النظام. ما امتنعت الشمس أن تشرق على الناس، ما امتنعت الشمس أن تعطي ضوءها وحرارتها ونورها، ما امتنع القمر أن يعطي نوره، ما امتنعت السماء أن ترسل أمطارها مدرارا، ما امتنعت الأرض أن تتفاعل مع أي غرس تغرسه فتعطيه الغذاء، كل شيء داخل في نطاق القدرة في النواميس العليا محكم ولذلك لا خلل فيه. فإذا نظرت إلى غير ذلك وجدتم الخلل يحدث. فالشيء الذي لا يدخل في قدرة الإنسان وإرادته على أتم ما يكون من النظام، وإنما فسد الشيء الذي للإنسان فيه عمل واختيار. بقى إحنا اللي جايين بالعمل نفسي؟ قال لك لا، عمل واختيار على غير منهج الله. فلو أخذنا العمل واختيار البدائل على وفق منهج الله لاستقامت لنا القيم كلها كما استقامت لنا نواميس الكون العليا. إذن فإن رأيتم فسادا فلوموا أنفسكم. ليه؟ لأن الأمر الذي لا تتناولونه بأيديكم ولا دخل لكم فيه على غاية ما يكون من الدقة. فإن أردتم أن يكون كل ذلك بالدقة فخذوا منهج الله في الأفعال ولا تفسدوها أنتم بأن تختاروا البدائل على غير مرادات الله. ولذلك إذا رأيت عورة في الوجود شيء متعب فاعلم أن حدا من حدود الله قد عطل، أمة متخلفة فاعلم أن حدا من حدود الله قد عطل. ليه؟ لأن الناس يفهمون أن عبادة الله هي أن تنقطع له في المسجد أو تصوم رمضان أو إنك أنت يجي موسم الزكاة تزكي أو يجي في موسم الحج تحج. لا، تقول له العبادة لله إيه هذا؟

ايه؟ بس دي الرؤوس، دي اللي بتشحن العبد ليعمل. اذا فالصلاة اعلانات الولاء دائما 5 مرات في اليوم، الصيام كل سنة شهر، الزكاة من فائض مالك، الحج وترك المال والأولاد والأهل، كل ذلك فقط لإيه؟ شحن الطاقة. فإذا ما شحنت الطاقة فوجه الطاقة لعمل آخر، مش هي دي الأصل. ليه؟ أم قال لك لأنك لو نظرت حتى إلى العبادة اللي هي الصلاة مثلا، الصلاة تحتاج إلى قوة تقيمك وتقعدك وتجعلك تسجد، وفيها استبقاء لحياتك، يبقى استبقاء للحياة واستبقاء لقوة الحركة. هذه لا تتأتى إلا بإيه؟ إلا بأن تطعم. فإذا ما أردت أن تطعم، تطعم من أين؟ نشوف هتطعم من إيه؟ مما تزرع. طب تشوف تزرع ازاي؟ لها نظم، معرفة طبيعة الارض، معرفة البذور، معرفة الاوقات، معرفة المواعيد، كل دي لازم تعرف. مين يعرف الحاجات دي؟ اجهزة كتيرة او عمالة ترتب لك بالايه. طب انا عايز ازرع عشان اطلع حاجة اكلها، تزرع، عايز محاريس تحرس، يبقى عايز ناس يشتغلوا بالحديد ويستنبطوه من العناصر ويقعدوا يسيحوه ويعملوه على شكل خاص عشان يقدر مش عارف ايه. الله، عايز مصانع. طب والمصانع؟ قال لك عايز ناس تخطط لهذه المصانع عشان تشوف الحركة ازاي والآلة تتعمل ازاي ولما تنفسد تتصلح ازاي. الله، اذا فقيامك للصلاة محتاج الى كل هذه الاعمال، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى كل عمل في الحياة يبقى واجب. الخواجة اللي عمال بيعمل لنا الآلات وبيعمل لنا البتاع ده بيخدم مين؟ بيخدمنا عشان أقدر أصلي. كذلك إن أردت أن تستر عورتك للصلاة كيف تسترها؟ احنا قلنا منك بتروح أنت لتاجر القماش وتجيب قماش. إياك أن تفهم إن المسألة منتهية عند تاجر القماش اللي ربنا سخره لك كده وجاب عنده خاطر يقول لك يا شيخ افتح محل قماش كده ومش عارف إيه وبتاع. هو مسخر لك ساعة ما فكر كده، وبعدين تروح لون لا يا اخو اشوف القماش ده جاي منين، ده جاي من المنسج. تروح للمنسج تلاقي آلات وناس وعمالين ينسجوا، ولا مش من هنا يا اخوي، ده المنسج عايز ايه؟ مخزن. الله، والمخزن برضه بضجته العلميه والامكانيات الواسعه الضخمه برضه مش عايز دي، ده عايز محلق، والمحلق برضه بامكانياته العلميه الضخمه دي عايز ايه؟ عايز غيط نزرعه اشياء عشان نعمل منها الغيط، عايز برضو ايه؟ آلات ومش عارف وعدد وامكانياته مش عارف. الله، جاي منين؟ ده بتتعمل من بعيد علشان تجي لك. يبقى اذا ما لا يتم الواجب الا به وهو ان تقف في الصلاة مستور العورة، كل ما يخدم ستر العورة يبقى واجب شرعي ولا مش واجب شرعي؟ يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ يبقى هو واجب. يبقى اذا العبادة معناها كل حركة في الحياة تؤدي الى ابقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح الى الهو ما هو اصلح. عندك بير يتشرب منه، قديما كانوا بيشربوا من الابيار، يقول لك البير ده والله كده اوعى تروح تردمه لانك تبقى عمدت الى الصالح للنفع فافسدته. ان كنت تقدر تزود صلاحه زوده. ازاي؟ بدل ما تلاقيه الرياح والسيل جه ردمه، اعمل له بناية كده علشان ما يجيش حاجة. ادي اسمه ايه؟ اصلاح. عايز ما يروحش الناس يتعبهم عشان كل واحد يروح يجيب يملى الجرة بتاعته او يملى القربة او يملى، زده صلاحا بايه؟ بانك انت تفكر في الكون. التفكير في الكون ساعة ما تشوف المطر نازل كده وبعد ذلك المطر نازل على الجبل، ما يقعدش على الجبل الا لما يبلى الحضيض، ما يطلعش الجبل اللي هو نازل عليه الا اذا ملأ مين؟ الحضيض. يملى كده يملى كده ويقعد ايه؟ اذا فالعالي لا يستفيد الا بعد ايه؟ بعد الوطي ما يديله. يبقى العالي اعطى اولا والوطي اعطى ايه؟ شوف تبادل النفع، العالي اعطى ايه؟ والوطي، الوطي اعطى، تبقى فيه تبادل ايه؟ تبادل النفع. يقول له ما افكر فيني في الظاهرة دي وقول كده بدل ما كل واحد يروح يجيب مية لنفسه نعمل ايه؟ شيخ ما نبني سهريك عالي اعلى من اي حد فيها، عايزين فيها مية ونملاه مية. طب تملاه مية ازاي؟ تفكر تعمل آلة رفعة عشان ترفع المية، ولما تفكر تعمل، يبقى ده اصلاح، زيادة الصالح صلاحا.
وبعدين املها مي وبعدين حط عليها مواسير وودي المواسير البيوت بعد ما كان الناس بتروح للماء الماء عاد بيعمل لهم ايه؟ يبقى ده زيت الصالحة ايه؟ سلام. تبقى عمل عبادي ولا مش عمل عبادي؟ ولذلك اذا جت بالامر بتفسد، انما تيجي بالخواطر الطبيعية كده اقعد كده تعالى يوم سوق شوفكم سوق بلدك ايه، واقعد على على مدخل السوق كده وانت قاعد تلتفت تلاقي الصبحيه واحد ماسك المواشي بتاعته بيسوقها، ده بحمير وده بعجل بقر وده بجاموس وده بخرفان وده بعيد وده بطاطس وده بقوطه، كله نازل السوق ايه، وفي ناس داخلين السوق بدون حاجه، يقوم داخل ده عايز يبيع واللي من غير حاجه ده عايز ايه، تقوم لما تلاقيهم راجعين المساله تنعكس. الله، المساله تنعكس. هل جه واحد قال السوق ده يعوز 20 جاموسه تنزل؟ ما حدش قالها، انما الله يلقي الخواطر في رؤوس خلقه. واحد كده قال عنه قول بتال انا ماني معذور وتعبان، ما بيع العجله دي واتفك في ثمنها في الوقت ده، هو واحد تاني بيفكر قول بدال الفلوس دي ايه، تعبان كده ما اشتري لي عجله يتعمر الزيت. الله، دي راح. مين اللي عمل كده؟ يدبر الامر، يدب تدبير الامر بقى. ولذلك تجرب بقى لما نصعب ولما نعمل مش عارف ايه ولما نعمل ايه، نقعد نفسد الايه، نفسد الدنيا كلها. ليه؟ لو تركناها للمجرد الخواطر، وخصوصا اذا كانت خواطر ايه، ايمانيه. تلتفت تلاقي واحد من الاعيان مثلا وعايش في بلد، وبعدين التفتنا فجاه يقول لك هو فلان بيبيع الارض بتاعته والسرايا وعايز يسيب البلد دي ويقعد في البلد الفلاني. الميزان الاقتصادي الالهي لقى ان دي زائد عن الحاجه هنا، وفي حته تانية محتاجه، يقول له روح بماليتك هناك. الله، شغلانه مدبره. خد التدبير بقى السماوي تجده على احسن ما يكون. ربنا مثلا يجي مثلا يخلق واحد بيكتب باليمين زي كلنا كده طبيعي، وواحد تاني تلتفت تلاقيه تيجي تقول له ايه اعمل باليمين ما يعملش بالايه ويعمل بايه، تقوم انت بقى ازاي يعمل بالشمال، وتقعد بقى تضربه وتعمل لا يعرف يكتب لبيدي ولا بيدي. طب سيبه يكتب بالشمال، تلتفت تلاقي خطه احسن من اللي بيكتبه باليمين، وتقول ازاي ده بيكتب، ده تكوين مش اراده، مش اراده انه يعمل مثل ده، تكوين في الذهن. ان كان الجهاز النحيادي تبقى اليمين هي اللي تكتب، الجهاز النحيادي تبقى الشمال هي اللي ايه. ولذلك اللي يقول احترم قدر الله في خلق الله، وقول سيبوه ياكل باليمينه ياكل مش عارف، ان كان في النص، الجهاز اللي بيعمل التوازن ده نجيه في النص اهو في الامل في المخ من قبل انايا، يبقى يكتب بالاثنين، يعمل بالاثنين زي سيدنا عمر رضي الله، كان اضبط يعني يعمله بكلتا ايه، علشان ما تفهمش ان الخلق دي له نظام محدود، ده زي ما يريد هو يخلق ما يشاء، يخلق دي كده يخلق، مش ميكانيك، مش قوالب بتنعمل، لا ده مع كل خلق مراد، كل خلق له ايه، ادي معنى يدبر الامر. فكما احسن الله تدبير ما لا دخل لكم فيه، فاعلموا ان تدبير ما لكم فيه دخل ان اتبعتموه يجعل الامر منتظم فيما ليس لكم فيه دخل وفيما لكم فيه ما دام على منهج مين. فما تقولوليش بعت راج بعت مش عارف ايه، هو ده من ضمن ايه، من ضمن تدبير الايه، من ضمن تدبير الامر. يدبر الامر، كلمة يدبر الامر معناها ايه؟ ما هو الامر بقى اذا؟ هو كل شيء ينشأ، يبقى ده اسمه امر، يعني يدبر كل شيء. وش معنى اعادل عن كلمة شيء الى امر؟ أم قال لك لأن كل شيء لا يقدره إلى الوجود إلا بكون، كن اللي هذا الأمر بقى، إنما أمره إذا أراد أن يقول له إيه كن فيكون. يدبر الأمر، مدام يدبر الأمر في السنن المادية التي لا تتناولونها، فإن أردتم ضبط الأمور التي تتناولوها فاعملوا فيها إيه، خذوا منهج الله فافعل ولا تفعل. وبعدين هو ترك لكم مباحات تتبحبحوا فيه تفعل ولا ما تفعلش، ليه؟ أم قال لك لأنك مخلوق على هيئتين اثنين، هيئة إرغامية قهرية وهيئة اختيارية، يبقى أنت في أشياء مقهور وفي أشياء ايه مختار. تكوينك أنت مقهور في حركة التنفس بتاعتك ولا لك اختيار، أنت بتقعد كده مرة وتقعد يلا ما نتنفس، ما حصلتش، ده عملية بتتعمل ايه؟
وتتعمل وانت نايم. طب لو كان لك اختيار بقى وعايز تتنفس باختيار، طب كم من

يعملها لك بقى وانت نايم، تقعد واحد عند مناخيرك بمنفاه. اذا من رحمته انه جعلك ايه؟ مقهور في العملية دي. الله. طيب نبضات القلب برضو مقهور فيه، الحركة الدودية في الامعاء، الحركة مثلا بتاعة المعدة، العصارات اللي عمالة تهضم وتستقبل دي وانت لا تعرفه تكوينها ايه، انت ليك دخل فيها دي؟ ما لكش دخل فيها، انت مقهور. لكن انت مختار في اشياء، تاكل دي، لا بلاش دي، كل دي، البس دي، روح النهاردة عاد مش عارف من عند البقال الفلاني، لا ما تجيش، انزل السوق هات سمك هات لحم هات. دي امور ايه؟ اختيارية. اذا فالمباحات في الوجود كثيرة ولا لا؟ ان كنت عايز تتبحبح يعني تبقى حر، ما اكثر ما يدين الحرية في الحياة. انت عندك ربنا قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، امور محصورة، والباقي ساب لك ايه؟ ساب لك الحرية. اللي ساب لك فيه حريتك دي إن جاء البشر بها كل واحد على لون لا يفسد بها الكون، إنما اللي أرغمك عليها الخلل فيها يفسد الكون، فيبقى القهريات عشان إيه؟ علشان صلاح الكون. إيه الحاجات اللي ما تضرش في الكون؟ افعل دي ولا افعل دي، إن كلت سمك النهاردة ما يجراش حاجة، كلت لحمة، ما كلت جبنة، كلت ما يجراش أبدا أي حاجة، كلكم اختلفتم وأكلتم خلاف بعضكم. لكن في الامور الاصيله لو اختلفتم، لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت ايه؟ السماوات والايه؟ والارض. اذا فتدبير الله فيما لا دخل لنا فيه جعل ايه؟ جعله مستقيم ولا لا؟ ده مستقيم استقامه، حتى جعلت الكافر بالله وبنواميس كونه يحكم في فلكه، يقول لك في الوقت الفلاني هيحدث كسوف، وفي الوقت الفلاني هيحدث كسوف، وده حلقي وده كلي وده جزء، تمسك الساعة بقى الكافر. قال لك من دقة النظام والحركة، عملها من دقة ايه؟ النظام، ومن دقة الايه؟ الحركة. فإذا كنتم تريدون أن يستقيم لكم أمر مراداتكم البدلية فخذوا أمر الله هنا كما صنع الله أمره في ملكوته فاستقام إيه لكم، يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. إيه دخل الحكاية بتاع ما من شفيع جات هنا بعد تدبير الأمر؟ ما من شفيع، ما جاش سيرة لله. أم قال لك لا، لأن هؤلاء القوم اللي كانوا يقولوا أكان الناس عجبا أن هم الذين كانوا يقولون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نقول لهم احنا هنمسك النص ده، انتم بتقولوا هؤلاء ايه؟ شفعاؤنا عند الله، نشوف الكلام ده صح ولا مش صح. قولكم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، انت لا تحتاج الى شفيع يشفع لك عند من يملك الامر إلا إذا كنت عملت حاجة أو جريمة، يبقى أكن قولهم ده مصرين على إن منهم إيه؟ جرائم. مدام قالوا شفعاؤنا، يبقى مدام يقول ده شفيعي يبقى معناها إنه إيه؟ إنه حصل منه إيه؟ تقصير. كل الآية تقول هم بيعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب صحيح ما يضرهمش، طب ما يضرهمش يبقى صحيح وما يضرهمش، هو الصنم هيعمل إيه؟ ما يضرهمش. أم قال لك لا، ده ما لا يضرهم إن لم يعبدوه، وما لا ينفعهم إن عبدوه. يبقى الحكاية منفكة، مرة نعبد ومرة إيه؟ ما نعبدش. طيب قال إيه هي الشفاعة دي؟ معنى كلمة شفاعة من الشفع، والشفع ضد الوتر. الوتر يعني الحاجة الإيه؟ الفذ وتر، وما لا يقبل القسم على اثنين يبقى الوتر. ثلاثة خمسة سبعة تسعة وشيل امشي فيها كده طوال على الأول. يبقى الشفع بنعمل ايه؟ انت لك موقف من الله، الموقف من الله بتاعك ما انتش قادر عليه لانك مقصر، تقوم بدل ما تقابل ربنا فرد تجيب حد وياك يعمل ايه؟ يعمل شفع لك. يبقى الشفع معناها ايه؟ تعضيد الفرد بواحد ينتقل من كونه وترا الى كونه ايه؟ الى كونه ايه؟

الشفع. ولذلك هناك يقول والشفع والايه والوفاء. كلام على الأمر يقول لهم انتم تقولوا شفعاؤنا عند الله، وهل يشفع عند الله كده الناس تيجي تشفع كده الخلق يشفع عند الله كده؟ ده لا شفاعة عند الله إلا بإذنه، لأن الشفاعة تقتضي شافعا ومشفوعا.

ومشفوع به. كم عنصر؟ شافع ومشفوع عنده، خلاص، ومشفوع له ومشفوع فيه. هتشفع له في ايه؟ انت قلت الواحد روح تشفع لي عند فلان، يبقى انت واللي هتروح بدال انت يبقى ايه؟ مشفوع له، والرئيس اللي انت هتروح له ايه؟ مشفوع عنده وفي ايه؟ مشفوع فيه. يبقى ادي الكام عنصر؟ اما اللي بيستشفع المقصر، ما هم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله يبقوا مقرين بان في ايه؟ في تقصير، وعند الله ادي المشفوع عنده. طيب المشفوع فيه ايه؟ تخفيف العذاب او انهاء الايه؟ العذاب. يبقى العناصر مستوفيه ولا لا؟ ام قال لك اما المشفوع فيه فامر مشترك، والمشفوع عنده امر مشترك، ولكن بقي الامر في الشافع وفي المشفوع له. ليس كل شيء يصلح ان يكون شافعا. إلا أنت بالله تجيب واحد من الطريق ده تقول له اشفع لي عند المحافظ، ولا اشفع لي عند الوزير، ولا لإنسان تعلمه إيه؟ إيه؟ رضا المحافظ عنه أو إيه؟ أو رضا الوزير عنه. له منزلة عنده مقرب وأسير ومش عارف إيه. أو التقريب دي كلون من الإذن في أن يكلمه في أمور الناس. يبقى إذن الشفاعة عند البشر لا يوجد شفيع كده يجي يشفع كده مطلقا. فقال ربنا لا، فقال في آية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، خلاص. وهنا ما من شفيع إلا بإذن الله. طب المأذون له في الشفاعة في أنه يكون شفيع، جت آية تانية إيه؟ إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يبقى عايزين إذن وإيه؟ ورضا الاثنين. طب والمشفوع له بقى؟ قال لك مش كل واحد يشفع له كده، ولا يشفعون الا لمن ارتضى. يبقى عندنا الشافع والايه؟ والمشفوع له. المشفوع عنده هو الله، والمشفوع فيه الذنوب والاشياء دي معروفه كده. يبقى بقي الشافع نقول له لابد ان يكون بايه؟ باذن، وباذن ورضا. والمشفوع له لازم يكون ايه؟ مرضي عنه. طب يقول لك ما دام مرضي عنه يبقى عايز شفاعه ليه؟ خدوا بالكم بقى، نقول الانسان يتعرض لاعمال كثيره وله نقاط ضعف في حياته، قد تكون كثيره وقد تكون قليله. فاذا جاء في نقطه الضعف واذنب ذنبا، النقط اللي هو مش ضعيف فيه يعمل فيها ايه؟ يزود فيه. علشان ايه؟ ان الحسنات يذهبن السيئات. يبقى صاحب السيئه ربنا قال له كتر من الحسنات علشان مين؟ السيئه. يبقى اللي عمل سيئه واختلس من الله حكما يقول له انت هتنفد بقى كده؟ لا، ده انا هخليك تطفح الدم في عمل الحسنات علشان ايه؟ اوعى تفتكر انك هتيجي كده من ورايا. ان الحسنات يذهبن الايه؟ فهب ان انسانا فيه نقطه ضعف واذنب ذنبا في شيء وعنده نقط ما هوش ضعيف فيه، تبقى الطاعه فيها ايه؟ سهل ميسره. نقوم نقول له بقى ايه؟ انت ما دام الطاعه ميسره دي ربنا هيحبك لاجل هذه، وبعدين يرحمك فيما اذنبت من الذنوب، فيخلي المأذون له في الشفاعه يشفع عليك ويقول يا رب بلاش دي وفوتها. الله، يبقى دي عملها ليه ربنا؟ عمل كده ليه؟ قال لك علشان صاحب السيئه لا يحرم العالم من حسناته التي يجيدها. صاحب السيئه ما يحرمش العالم من ايه؟ من حسناته التي يجيدها، خلاص. وصاحب السيئه ما تنظرش له وتحرم نفسك من حسناته لانه عمل سيئه، خد انت الايه. ولذلك تجد الحديث لما يجي يكلمنا يقول لك ان رجل لقى كلب يلهث وعطشان، فملقاش اناء يملاه عشان يسقي الكلب، فخلع الخف بتاعه ونزل البير وملى الخف ميه وطلع لمين؟ للكلب. سأل الا بالله هنقول ده بينافق الكلب.

طب عشان الكلب يعمل له ايه؟ اذا دي منتهى الايه؟ منتهى الرحمه بهذا الحيوان، كل في كل ذات كبد رطبه اجر. وشافه بيلهث وعطشان ولا فيش حاجه ابدا، مش عارف يطول من البير ولا يعمل اي حاجه، فعمل. ام قال لك غفر الله له. غفر الله له عشان سقى كلب، يقول لك اه ويمكن دي تجبر كل الايه؟ كل السيئات اللي عملها. طب يجبر كل السيئات كده من غير حاجه؟ ام قال لك لا، ولماذا لا يوجد الله في غفران هذه السيئات تكريما لرسول او لماذون له بالشفاعه فيشفع له ويقول له كده. فإذا علمت أن الرسول قد يشفع لك، وأن المؤمن قد يشفع لأخيه، وأن الأب قد يشفع لابنه، قلت أنت تحسن إلى كل هؤلاء لعلك أن تحتاج منهم إلى شفاعة. يبقى الكون كله إيه؟ وإذا رأيت إنسانا محسنا في دينه ما تحتكروش، لأن إحسانه في دينه يمكن إيه؟ يجي إيه؟ ينفعك أنت في إيه؟ فيما بعد. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما في سورة الفاتح، فاتحة الكتاب اللي بنقراها كل صلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف كلمة إياك نعبد، طب أنت بتقولها وأنا بقولها، كان الأصول أقول إيه؟ إياك أعبد. شوف التمحيكة في بعض بقى، اتمحكنا في بعض. إياك نعبد كلنا كده عشان يا رب إن قبلت حد تبقى تاخد الصفقة كلها يا رب. إياك نعبد إياك إيه؟ لأن أنت علمتنا يا رب إن لما يكون لي خيار عيب في أي صفقة اشتريتها ما تبقاش تقول اللي أنت اشتريت منه ولقيت في الصفقة عيب، أنا أخد المش معيب وأسيب لك المعيب، الصفقة كلها إيه؟ واحدة. فكذلك انت قلت لنا كده يا رب تبقى تعامل لي، اذا كان فينا واحد كويس كده بقى ايه؟ يبقى شلنا اياك نعبد. يبقى ما دام المساله بشكل ان شفت واحد شادي في العباده وكويس ما تقعدش تسخر منه، ما تقعدش تهزأ بيه، لانه ليه؟ موقفه وتوغله في العباده يمكن ايه؟ يبقى ينفعك. ساعة الرسول ما يجي يأمرك بأمر شاق ومش عارف ايه ونهرك ولا عمل فيك اي حاجه، قلبك ما ياخدكش على الرسول، لان هو ده اللي هيبقى المرجع اللي يشفع لك في الامور اللي ما انتش ايه اللي ما قدرتش ايه عليها. من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعه بقى الحق سبحانه وتعالى شرط فيها اذن المشفوع عنده للشافع ورضاه بالشفاعه. ايه ما دام اذن يبقى راضي ولا لا؟ اما قال لك لا، يمكن يقول له انا اذنت لك بالشفاعه يظنها في خصوص جزئيات ويعممها هو، لا برضو كل واحد عايزين نرضى، انت عندك اذن بالشفاعه صحيح، انما ايه اللي انت هتشفع له لازم ايه نرضى انك انت تشفع له فيه، يبقى مع كل جزئيه حتى ما يديش المساله للرسول كده وبعد ذلك المشفوع له يبقى ارتضى. وارتضى ليه؟ لانه ناحيه ايه؟ ناحيه حسنات ايه اجاد فيها. ولذلك مثلا سئل مره سؤال ان سيدنا عمر رضي الله عنه رآه رائم في الرؤيا فقال ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب؟ فقال غفر الله لي. قال بماذا؟ قال لأني رأيت غلاما يعبس بعصفور فاشتريته من الغلام حتى لا أفجعه في العصفور بتاعه، اديته فلوس وأخذت العصفور وأطلقته. فواحد تعجب لك بقى كل الاعمال اللي عملها سيدنا عمر دي ما فيش الا حكايه العصفور واطلق العصفور. قال له يا اخي افهم، اما هذه فلغفر الخطايا، واما ما عمل عمر فلرفع الدرجات. نعم. الايه عندنا كنا واحده في سوره البقره، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حينما قال الحق سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الآية دي جت مرتين بهذا النص، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لكن عجز الآية دي غير عجز الآية دي، فدي بقى الجماعة اللي بدهم يتوركوا على القرآن ويعملوا لهم ضجة، يقول لك يا أخوان الأساليب القرآنية أهو، إن كانت الآية الأولانية هي البليغة تبقى الآية الثانية مش بليغة، إن كانت الآية الثانية بليغة تبقى الآية الأولانية مش بليغة. ليه يا أخوي؟ قال لأنه

0: يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. في الآية الثانية قال إيه؟ ولا يقبل منها إيه؟ عدل ولا تنفعها شفاعة. الله إيه الأول العدل والثاني الشفاعة ودي تقبل ودي تؤخذ ومش عارف إن هي اللي بليغة إن هي اللي كويسة إن كانت الأولى كويسة تبقى الثانية مش كويسة. نقول له أنت البعيد غبي. ليه؟ لأنك لو كانت لك الملكة العربية في استقبال الأساليب لعلمت أن الصدر محتمل لوجهين. ليه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. طب النفس الأولى هي مين؟ الشافعة مش كده؟ وعن نفس المشفوع ده ومنها لا يقبل منها ولا يؤخذ منها من أي نفسين؟ يادي يبقى إذن ما دام فيه متقدم نفسين نفس جازية اللي هي حد إيه تشفع ونفس مجزي عنها اللي هنشفع إيه أدي صدر الآية. ما دام جت اتنين الضمير اللي هيجي لا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا تنفعها تنفع مين؟ النفس دي ولا الشافعة؟ يبقى متقدمين الاثنين متقدمين ايه؟ الاثنين. يبقى الضمير يصح ان يرجع الى النفس الشافعة ويصح ان يرجع الى النفس الايه؟ المشفوع لها. يبقى ان اذا صدر الآية محتمل لايه؟ الاثنين. يبقى العجوز جاي اثنين، واحد ان كان الضمير يعود الى الاولى وواحد ان كان الضمير يعود الى الثانية. يبقى كلام منطقي ولا لا؟ طب نشوف كده الآية الأولى بتقول لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. أولا قدم الشفاعة هنا وأخر مين؟ العدل. وفي الآية الثانية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ودي تقبل ودي تنفع. إيه الحكاية دي؟ قال لك تعالى بقى الإنسان إذا كان عليه شيء لإنسان ومش غادر يستبرئ ذمته منه فجاب واحد له ايه له دالة وله مكانة عنده الحاجة يبقى ده اللي هيروح يشفع لي وانا مشفوع لي وهو شافع. اول ما يروح الشافع عند المشفوع يعمل ايه؟ يقول له انا جاي استشفع لفلان. يبقى يقدم مين؟ الشفاعة. فان كنت هتكرمني اقبل ايه؟ يقول له لا مش قابل. يقول له طيب ما دام ما قبلت شفاعتي انا ادفع العدل المقابل انت عايز منه ايه؟ تقول انت عايز منه ايه قبل الشفاعه ولا بعد ما يقبلش شفاعتك؟ يبقى الترتيبه يبقى ما دام الضمير يعود على النفس الشافعه النفس الشافعه تعرض شفاعتها عند المشفوع عنده فان لم تقبل يقول له طيب انا اتحمل العدل المقابل علشان تنهي المسألة. طبعا يبقى لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل اللي هي من بقى النفس الايه الشافعة. طب وفي النفس المشفوع لها ما احنا بنقول نفس عن نفس يبقى في ايه نفسين نفس شافعة ونفس مشفوع والضمير الذي بعدها اما ان يعود الى الاول فان عاد الى النفس الشافعة يبقى المنطق يقول ايه لا يقبل منها شفاعة خلاص. ولما ما يقبلش منها شفاعة وقال أنا هدفع اللي مطلوب منه قول ولا يؤخذ منها عدل خلاص. طب وإن كان الضمير يعود على النفس المشفوع له هو أنت تروح لواحد يشفع لك إلا إذا أنت قصرت ما عندكش مقابل أو عدل لا يقبل منها عدل. ولما ما يقبلش منها عدل تقوم تجيب شفيع بقى وتقول له شوف لنا ايه شوف لنا الحكايه دي. يبقى كل صدر كل عجز ايه منسجم مع عوده ضمير على واحده منهم ولا لا؟ يبقى اذا ان جبت دي غير دي تبقى ما ينفعش الاسلوب. يبقى لازم الاسلوب يبقى ايه؟ يبقى مختلف في العجز. ليه؟ لانه في ظاهر الامر عندك متفق في الصدر نقول له لا دي نظرة غلط، لأن فيه نفسين اثنين متقدمين، نفس شافعة ونفس مشفوع لها. فالضمير إن عاد على النفس الشافعة يبقى لازم النص كده يقول لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ايه عاد. وإن كانت في الأصل النفس المشفوع لها يقول له لا يقبل منها ايه، وما قالش لا يؤخذ، قال ولا تنفعها شفاعة. ولا تنفعها من شفاعة. من ذا الذي يدبر الأمر؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه. اللي في كل صفات الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. خلاص خدت فكرة عن ربك، خدت فكرة عن الله. ذلكم الله ربكم، كل الحاجات اللي قدامها هي دي ايه المواصفات اللي يجب ان تعرف، ان تعرفها لمين؟ للرب. انه خلق لك الكون ليستقبلك الكون، مش جابك وبعدين خلق لك، لا، واستقرت له الامور استقرارا. ايه فايدة استقرت له الامور؟ ام قال لك لان احنا قلنا زمان ان الله طلب منا ان نشهد انه لا اله الا هو، خلاص، وهو نفسه بيشهد لنفسه انه لا اله الا هو. شهد الله انه ايه ليه؟ ام قال لك لانه لما يشهد انه لا اله الا هو يكون على ثقة تامة بان اوامره في كونه لا اله غيره يردها، ما يمكنش، خلاص، لانه ما فيش الا ايه، ما فيش الا هو. ذلكم أي الذي تقدم، الذي خلق السماوات والأرض وإلى آخره، واستوى مش على العرش ودبر الأمر، وما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله إيه ربكم. ما دام ده ربكم يبقى إيه اعبدوه. ليه؟ أم قال لك لأنه ما دام رب خلق من عدم وأمد من عدو وله كل صفات الكمال المطلق، هو الذي خلق الكون الذي استقبلنا، وأنه هو الذي يدبر لنا النواميس كلها ويعمل لنا العمليات دي كلها، يبقى يجب أننا نعمل إيه؟ نعبده. ولذلك لما جاء الحق سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علشان تفهم يبقى علة الخلق إيه؟ العبادة. تقول له العلة دي تنبه شوية، ليست علة عائدة عليه، لأن ربنا منزه عن الإيه؟ عن العلل، أي العلل التي تعود عليه. ليه؟ لأن إن عبدتوه مش هيزيد ملكه، إن ما عبدتوهش مش هينقص ملكه. خلاص؟ هو بملكه وصفات كماله عبدتم أم لم؟ يبقى العبادة مش علة عنده، ده العبادة علة لكنتم، نفع لكنتم. ليه؟ لأن العبادة حنتلقى الأوامر، وما دام حنتلقى الأوامر يبقى خرج كل خلقه عن أهوائهم، وما دام كل خلقه خرج عن أهوائهم هيبقى هوى الموجه واحد، وما دام هوى الموجه واحد لا تصطدم إرادة بإرادة، وما دام لا تصطدم إرادة بإرادة يبقى العالم متكامل ولا مش متكامل؟ وإن تصادمت إرادة بإرادة يبقى العالم متعالي، أنت عايز كذا وأنا عايز كذا. الله، تبقى ما تنفعش. يبقى العبادة بتعمل ايه؟ بتوحد اهواء الخلق الى مراد واحد، وهذا المراد الواحد لا يأنف انسان منا ان يخضع له، انما قد يأنف الانسان من ان يخضع لمساويه، انما مدام هو رب واعلى. ولذلك الفلاحين عندنا يقولوا ايه؟ اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، يعني معناها ايه؟ برضا. لكن ان واحد تاني قطع صباعي يخر دم، هو صحيح ما بيخرش دم، لا، لما يهجنيش في حاجه، ما دام ربنا هو اللي ايه، هو اللي قال، لان دي مش خضوع بشر لبشر، ولكنها خضوع مخلوق لخالق. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا واياكم اخوه الايمان فيما مضى الى حديث فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي. اذاعه القران الكريم من عمان.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ. ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة.

0: بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.